وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين

ودانية

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا.

गया। فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب

صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دلين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن بي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي جرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي جراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم

وحال.

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى

بكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا واستعيش بو خدايو هيت پرستراغك نية بحق دقل الله تنهايو هاو بشي نية ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيك دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو تاكي دواي امرد ليدكمو پناد پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امردايا پروردگار پناد پيدگرم لتنبالي ولش قرسي وخرابي تمن بيري پروردگار پناد پيدگرم لسزايك لآگري دوزخو سزايك لگور داتوشن ببيت.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: جورترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجان تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایك نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بر دوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دنيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فرقا.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بشير.

Und

وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

يرجعون وما كنتم تستترون أن

النبي

وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

أحسن.

القمر.

0: يوم.
1: وإذ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا

أو تحل قريبا. أو تحل قريباً.

أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

أم تنبئون

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم

وهو سريع الحساب. وقد

الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

الظهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك و

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: هندی کس لأمتی من می و عرق دخون و جگل ناوی خوی ناوی دی کی لیدنین. پیشوا ابو داود رحمتی خوای لیبه گرایتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدنا، فإنه إيك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: بدورو ملین گورم، براسی اگر گورتان بیت او پروردگارتان لخوتان رنجاندوا. فرمودیکی صحیحه پیشوا احمد و ابو داود رحمتی خواین لبه گرویانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واتا بيعمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: يا كمشتك خواي قورا دروستي كرت قلم واتا بينوزبو بي فرمو بنوسا بينوسي جوتي پروردگارا چي بنوسم؟ خواي قورا بي فرمو: اندازو رجي قشتكان تا روجي قيامت واتا روجي دواي بنوسا. ام فرمو ديه پيشوا احمد بيهقي و ابو داود رحمتي خواين لبه جراويانتوا. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لجابر ورضا ورحمتي خويلي به دقيرت وكا فرميتي لخدمة بيغمبر دابوين صلى الله عليه وسلم كاتيك نزيكي شاري مدينة بوينوا بنياز بوين برو مالا كان من بچين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی: مولاد بدن تا شوتان بسر داده با اوی آفتا كان تان قجيان دابنو خوان برازين نوا. ام فرموده متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. واتبي عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: بوجن تاكو فرماني بيندري، وكتشيش تامورتي لورنجيري ماريان نايا. أن فرمودي متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهم بأمانة الله. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: تخوا آقادار آفتكان تنبن دجار فرموي. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم دجار فرموي: تخوا آقادار آفتكان تنبن اوان لجير چاوديري ايو دانو ايو بآمانتي خوا هنو تانن. ام فرموده پیشوا نسائی بسنده کی صحیح گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من شر الناس عند الله نزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، ثم ينشر احدهما سر صاحبه. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: خرابترين کس لروجي دوائي دا لبردم پر وردگار دا پیاوه که دچت لای خیزانی یا نجنه که دچت لای مردکی لدوائی دا نهینی اوی تریان ددرکینه. پیشوا مسلم و ابو داود ام فرمودهان گیراواتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. واتا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: هرگیز نبه پیاو لگل جنگ دا با یکو بن کسی تریان لگل دا نبه، چون که شیطان سه همیانه.
پیشو بخاری گرایتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع وأمن وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتبى الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. واته پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی جهاد کردن دو جوره، او که جهاد دکاو نیتی بو خو بیتو یریالی امام بکات بمالی حلالو لگل شریک کی دل نرم و برحم به خو دور گرد لفسات کردن، او نو سنو با اگابونی به پاداشت بود نو سره، و او بوریا کردن و نو در کردن جهاد بکاو یریالی امام نکاو فساد نا یا ولا سرزوی ک گرای ولا جهاد هیچی بونیا. ام فرموده امام مالک و احمد بسنده کی صحیح گرایانه تو.

يمسكم الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله.

فانكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خشي

تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. خواهي پروردگار جل جلاله لم آياتي باسي صفتي كي خرابي جولكو مشركين أكا كباسكات أفرميت أيان بيني توا أم كسانا أم جولكانا مشركة كانج لغليانا أحرص الناس على حياة وشي حياة يعني جيان جا ببي ألف لام هات وليرا نكيريا يعني أم جولكانا زور سورن سورترين خلقن سورترين كسن و جيان يان زور خوش أبيت حريصن لسر جيان بلام هر جور جيان يقبي چونك ألف لامي بيونية نكيريا ايتر او جياني كاوان ايانا بي هرچي يقبي زليل بن عزيز بن دولمن بن فقير بن لدى صلاة بن بيدى صلاة بن هر ناوي جيان بي اوان حزيان ليتي لتجدنهم أحرص الناس على حياة كلمة حرص يعني أقاداربون أقابون سوربون لسرشتيك أم معناها همي أدابوية بكارينا وخواي بروغا جل جلاله لقرآن أفرمي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص حرصي هي لسرتان كنشن دوز أخوة بيغمبر أما صفتي بو كسوربو أقاي لخلك أقاي لأمتكيتي وهرتا آخر قطر خويني صلى الله عليه وسلم لدنيا ولقيامتي جاء سجدكي هربو أويك سجدكي أيبا كهلهند الروايات سي صلى سجدها أمينته وصلى الله عليه وسلم إن جاء خواي فردقار أفرمي ارفع رأسك سل تعطى يشفع تشفع داواك بيت أدري وتكابوكي أكي جيبجي أكري أما بيغمر عليه الصلاة والسلام آوا سورو آقايا لخلق آوا آقا داري خلق لقيامته بلان بني إسرائيل يهود حرص يعني هي بو جيان بو دنيا حرص يعني هي بو باقو بريقي دنيا لقل ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا هم يانا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة آوات أخوازن خوزق أخوازن كهزار صالب من النوى تمانيان هزار صالبه أو نحزيان لجيانا أما وشي هزار لم آياتيها هاتوا ك باسي يهودا كاد لقل هندي لمشركة كان لآياتي كيها هاتوا لصورة القدر خواهي فرد يارا فرمي جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر كبداية سورتك إن أنزلناه في ليلة القدر باسك باسي قرآن لشوي ليلة القدر دامان بزان دوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إن جاء أفرمي أم باسي أم ليلة القدر أكابي ناسي أبو ليلة القدر كأفرمي ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر بقدر هزار مانج خيري هي فاداشتي هي أجري هي هزار مانج هشتاو سي صالو أو نأكاد فبويا ليلة القدر بقدر هزار مانك خير وفاداشتي هي هشكا سي إحيايكا إحيا كردين ليلة القدريش أويا كمسلمانان شوكيان إحيا كان بشي بذكر بفكر بخوين نوي قرآن بنيوش كردن أما إحياء شوكاني قدرة جاء عائشة لمسلمة أفرمي هيج كاتي بيغمبر النبي عليه الصلاة والسلام بكاملي شوكا دانشتبت إحياء كردبه إلا وبالله يعني ما بس لبيات شيئا ما بس خبيكي كردو عليه الصلاة والسلام سر خبيكي شكاندو عليه الصلاة والسلام بويا أوي رواياتك بخاري أفرمي كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عائشة أفرمي رضي الله عنها باسي بيغمبركا شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أحيا ليله شوكي بزين ديوتي را أقرت بذكر بخي النوي قرآن طبعا نيجي عشاء بجماعة بكي تلاوي حكت بكي جزء قرآن تياب خويني بارانو لالانو تكاو نزاو رجا كردن تيايا ذكر كردن اتر بهوسي خوت ذكري تشيا كي بيكا في غمر بانا فرمي عليه الصلاة والسلام وكل الترمذية هاتوا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صلوات دان الذي يالي في غمر صلى الله عليه وسلم اتر كان بتواني عبادات بلام أو نلا خود نكي كهلاق بي بو بيانياتو همي بخو بريد السر شكرا ليت القدر بواتو شحنت كاتوا إنسان كشحن بيونا بلولاو بخوا كسر في كات

0: أو إلا فلسفي لا يقدر درجة أبدا واني لا أصلا، وإنما هاتش كاتي هلاك بي هستذكرت ويساهمي آلات وحاجات بدستوي أطواني بولمونا موبايلة جرسة يعني هندي أشد لبدستا أطواني توقيتي كيتو هاتش كاتي بيستا هاسيتوا نك هي وامان هي نيجي عشاء تراوي حكي دانشتا دوري دوني وسي اتربي ناميني أخوين نيجي بانيكي لأروحت نابتو فرض بكي بقرباني سنة إحياء لت القدر كنا جرينجا كنا مهمة كنا خير وباداش يزورا ناقابوي كتون يجي بانيا كتب جماعتك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر اللي يعني صلاة مشهودا كان بول لملائكة كان جماعات لملائكة دا أبزن بو أوي شايتيد بو بدن وبوي حازري أبن يجي توبن فليرا عين نوشي هزار هاتوب وخواي بردقال فرمي لي تقضي خير من ألف شهر لسنة في غنبرة صلى الله عليه وسلم عين هاتوا وشي هزار ألف كفي غنبرة صلى الله عليه وسلم حتى كي بخارية أبو هريرة إجرته صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني نواجهك لمزقوتكي منا في غنبرة فرمي عليه الصلاة والسلام مزقوتي مدينة منورة مزقوتي في غنبرة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بقدر هزار نواجه خيري هي زانايان فرمون زوربي زانايان فرضا ونفلا يعني سنة بيان فرض به يك سنتك هزار سنتك فرضك هزار فرضة هندي لزانايان لين يك نواجه لمدينة ما بس تي بيغمر عيسى السلام لبيانش فرضكية بيانش فرضك هاتكات يكردد لمدينة لمزقوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بهزار نواجه بوت أنسره بلام زوربي زانايان وكوتم أفرمون فرضا ونفلا واتو شي هزاريش لسنة رسول الله هاتوا عليه الصلاة والسلام لسرزاري بيغمبرمان صلاة والسلام إخوائي بردقاري ليبي لكوتاي برنامكي داولة بردقاري كم رحمان بيكو أساق وسلامت مانكا هدايات مان باقلم يعفو بنا سرتاونا كان مانا وإخوائي تعالى أويك نخوش الشفاء عاجلي بو بنيري أوي قرزارة قرزكي بو بديتوا أويك يشو قرفتو مشكليكي هي إخوائي لسري لابي بوي حلكي يقري كوليكي بوي بكيتوا يا رب إخوائي أو قنجي بتماي زواجك تشيكي باشي صالحة كيف نسيبي أو كشيك بتمايشو أو زواج أخوائك ريكي صالح كيف نسيبي يا رب العالمين يا رب إخوائي وحزي بما نحزت بيبي أوي رقي لي مانا هدايتي بديت أقر قابلي هدايتني لكل ماني خيتوا يا رب العالمين يا رب إخوائي بقاتي خراب هنوان من بو أني قاتي كاني هنجن هنجن كي أوي بدستي خراب إشارة من بو كدستكاني بخرتيني أوي بشاي خراب سير مانا كاتشاو كاني كوركي أوي حزي بخوين مانا الأخوين إخوائي بيقى وزيني يا رب العالمين ويا رحم الراحمين رحمة بيبكي ساق وسلامة بانكي رحم بمشايخ وعلماء وزانايان وما مستاكان مانو دراوسيكان مانو خوشويستان وعزيزان مان رحم بدايكو باوكو خوشكو براكان مانكي يا رب العالمين رب يغفر ورحمة تخير الراحمين وأم بلا برزانيك لم رادو يا بيروزيا إيشا كان خوايا هدايتيان بيت ليان خوش بيت أو إلا دليانا يا بويان جيبا جيكي بتايبت أو بلا برزيك إيش إخراجك رب يغفر ورحمة خير الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو محراب راديو محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا فكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن کرنوي دلي بسراني

بهشت بكرا فرياكوا كي آوابوي كساوابوي نومانج لناو هناوابوي لپزدان و شلاوابوي كسي امروزي توسازي كشخوشازي دمبنازي جير بخواي بيبك الرازي.

بیرد به آخری دمری روشگ ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلیه بره لبهش دا جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دزبکلیلی و بخشینی مل با مدا وكو قارون بفيزة وخوت با مدى لكاري خير خوت لا مدى اويك جرفاني برا بلام داري ديني زرا وجدان سرا وكو سونا لسره الكي بارك را بو پروژة چن لزانو نرم برا مادم خداي بيرچوتوا گوجو گيلو يجو ورا اينا بيني چون با دنیا تیده کاشه وگ به هاشه خوش دناشه جوان ده پاشه بلام با قیامت نجاشه کراسی تقوی نپاشه زکات و صدقاتی چی پوشه گو خوا نفروشه دل نیایه بم دنیایا بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا إذا بلغت التراقي أو ساتي لبردمايا وظن أنه الفراق هنا سكي ديتو نايا والتفت الساق بالساق كوتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قورتي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نهاو سرو نبرايا جاكاتك جيري بزاني لم دنيايدا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسي بري دنياي فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيش كاني بغفلت بلاي دنيا دا رام بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دي دس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو پرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلا بو نازداران بباري وكنر مباران او من دالي لي قوماوا ناس شكاوا باب نماوا هشتا من دال فرويا چاولتويا دلبسويا فتنو امتحاني تويا دفرمسكي قوناي بسرا دكالا ببالاي ببرا بهشتي بيل اخوا بكرا ازانم چند سرقالي وگا کوتر بو پروژه خود دنالی دسرنجه بده حالی دستکت بده ربالی ببه ببراو مامو خالی لیمه گره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگاره که این کتوانی من جارک تربین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من لخزمت فرموده شیری نکانی پیغمبری خواهین علیه صلاة و سلام و انیش تستو پینجین لشرح رابی کتب ادبی مفرد امام بخاری اموانه کبابی دو سو هشتا و دو سو هشتا ویکا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابت چی گورو گرنگ لدینداری ایمه کبریتی لصلاة و دان لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا خود بلین صلاة و سلام لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام ناو نشانکی نسراو بابون الصلاة على النبی ام بشا کهو کتم دو بابو نو فرموده بابی یکمیان شوار فرموده در باری صلاة و دان لسر پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام دیاره صلاة و دان لسر پیغمبر علیه الصلاة و سلام لگلوی که عبادت چی زور گوره ذکر چی زور گوره لهمان كاتشا او پري وفاداريه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم چون كخواي پرودگار لقرآن فرميتي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فرميتي ام پیغمبرك محمد عليه الصلاة والسلام ام پیغمبري من لپیشترو دلسوسترو خمخورتر بو مسلمانان لخودي خوين بو خوين كأم صفة لدنيا تنها بو رسول الله عليه الصلاة والسلام هیچ کسی اکنیه لخود دل سوستر بیه بوت وکو رسول الله علیه صلاة و سلام اما للایک للایک چی تر اما لخورانی پیروزا نزیکی نوود یا ایوها الذین آمنو من هی که کتیبی سر بخوشی در بار نسلاو جای تر من باز کرد ام یا ایوها الذین آمنو نیکا لخوران هاتو همو یان فرمان کردن بشتیک یان ریگری کردن لشتیک هر یک لمانه که خواهی گوره بیه به فرمان من پیبکا یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مقبله یکسر چو تناو بابتکو يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم حمي يكسر خواهي فروردقار كبانغي أماكا كديار يا أيها الذين آمنوا كان لقلوي كبان كردني خواهي بو إيما لهمان كاتا أو پري ريزي خواهي فروردقار بو إيما يكسر خواهي فروردقار أمان دويني ما دام أهل إيمانين خواهي فروردقار إيمانا كمان بو پاري دراوكا ظلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأولونات ولقرآن في الشجيه هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبابتي صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام بابتي چي زور گورو گرنگا ويستشتي چي لباسا كين دواتريش معناه كين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرئيز رحمة واتا خير وچاكا واتا گوريوش كوي واتا داواي برس کرنوي بلو پايا همو امانانيه كأكري معناي تريشي هذي ديارة باشترين كتاب درباري صلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتابك ابن القيمة امام ابن القيم رحمة اخوالي بكتابي شي حوصل لاپري كأوي بتحقيقه وبتحوصل لاپر كتابي شي حوصل لاپري تايبت كدو ناوكي وجلاء الأفعام فضائل الصلاة والسلام على خير لنا باسي قوري صلاوات دانك لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناي صلاة چية معناي سلام چية امجار دواتر او فرموداني كصحابة كان روايتي عن كرد ودرباري قوري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال صحابة همو هي ناوة اما فرمودي قيشنا فرمودي شصو چل لم كتبه خومانا كبتا فرمودي يكم درباري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام اندي زانالن ام فرمودي لرش سند وضعيف بلام لرش معنا وطواه ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اما ليرا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و لم حدیث ای پیغمبر بله بدیلی او کسی که پاری پینی ببخشه کومل شیتره لا فرموده صحیحه همانه فرمی اگر پاره تام پینی بلن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لینا فرموی هر مسلمان یک شته چی پینه بو بکات صدقه و بخشین بالا دعاکه اما بل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك خوای رز و رحمت خود باس کردنی خود استایش کردنی خود لسر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلام زیاد که لسر او محمد كابان دور روانا كلايته يصلي على المؤمنين والمؤمنات واي بلود قال رحمة بزيخ ودابان انا بسر تيك راي باور داران بني روميان والمسلمين والمسلمات لسر تيك راي مسلمانان فإنها لو زكاة بيغمار يقول عليه الصلاة والسلام فرمي أميش جواريك اللي زكاة وبخشين وخير كردن بوي كليرا صلاة دان لسر بيغمار عليه الصلاة والسلام جي أو معن بوكي بره زكاة مسألة صلاة دان لسر بيغمار عليه الصلاة والسلام مسألة فرمو ذكي دعاة لا إخوانين وباش كومالك شوازي جورا أو جور هاتو يعني بيك جورنا هاتو بلام ديارة باشترين يعني ويكا بيوتر صلاة إبراهيمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كيستيخ عنينو بلام هركس كلمي صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكى اللهم يعني بانك الدني خواي بلغار بهمون أو صفتكاني هل لو كتب ابن القيمة فرمي إن هذه الميمة المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قال اللهم خوي الله لقل ميمة مشدد أو ميمة وكو اتبتت يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس همنا وكان اخوي قرد انتبه او زور مهم كلمه اللهم قرنا ويا انسان بل اللهم صلي وسلم على محمد اما قبل باشترين كرترين اما هم صلاتك ايتا هم سلامك شوف يا شوان ويما رحمتي اخوي لبي فرميها وضا صلاة سلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلوياك أفرمي أبو هريرة فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الله من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوة الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرمي الكسي أمدعى بخيني وباوري بمعنى وناور ركك شيها بيك عليه الصلاة والسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام تربي بيغمبر بيشنقد به يعني أيك عليه الصلاة والسر إبراهيم بسنة وبيغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوچی پیغمبرانه لمسالی چسباندن و توحید و یک تا پرسیمانه یعنی پیغمبرانه تری ایشانه و نبو بیه مسالی او تایبه تر بوا دواتر پیغمبر ابراهیم لبرخوا دزبرداری مال و منال و باوک و خاک و ولات و هموی بوا خواهی پروردگار ناوی علیت و تا قیامت پیغمبر ابراهیم دعای کرد فرمی خواهی وجعل لی لسان صدق فی الاخر خواهی بباشا باسم کنه تا قیامت امال تحیات ناوی پیغمبر ابراهیم بین شو دعاکی قبول بوا و یک گرنگ انسان دعا بکا گرنگ انسان لبر خواهد داشته بین خواهی پروردگار بوی تعوی زکات اما شوازه چی تن هم دو فرموده یعن لر روی معنی و طوابون بلا هم بر روی سنده و او تره قصه این سره فرموده دواتر من که عبت فرموده 642 فرموده چی صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آو علوه هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرد یتبرج فلم یجد احدا یتبعه علی پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وكو دائك مع العائشة أفرمي إما لما كو بشيكي أوليش لمدينة عادتوا أبو سلا وشتنا بو لما لكانا خلق دارا شو بو داروي شا طبعا شارو آو دانيكا كم بو أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام روش يقدر شو بو سلا أو كردن كسيكي دسنا كو دعيك خيرا عمر كبيني پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة عادت يانوا بو نيان يشتو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بتنياب شيت دروي مدينة مگر آقان لين ابو بيه أفرمي فاتبعه بفخارة أو مطهرة أفرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام در شو عمر دواي كوتو لو كاتا عمر قوزيه چي قر فخار قوزيه كاكا لا قر لخشتو أوانا دروز كرابي أو مطهرة يعني الآلات يك أوش تعني تقولون مطهرة وكوتري اسمي آلي طهارته إتر آية مسينيك بو دبيك بو كنيك بو شتيجي لم بابتانا كبكار يعني ناو مطهرة آلات يك كاتي خوش يعني بكار ناو بو تالت قرتنو أو تيكردنو أوانا إسا مس خمانال مسينة أوانا شتيك لو بابتا فوجده ساجدا في مصرب كتا عمر قيش ببيغمر عليه الصلاة والسلام تماشايك ببيغمر عليه الصلاة والسلام وعلى السجدة يايو لا شين يا كايا مسرب يعني الرياقة بعد إكشالين مسرب بريتيا لحوزة كالناو دار خرماكانا أكرين كالليوة أو حوزة دروستا كانوا
1: تديار پیغمبر علی صلی الله علیه سلام و کی کلو لم سر حوزه د زنیږي ګرتو چوت سجده فتنحى فجلس وراءه امام عمر کبنی پیغمبر علی صلی الله علیه سجده تو زهات دعا او لدعا او دانشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تابي غمر عليه الصلاة والسلام سري برسكر دو لسجدك السائر فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرمي زكالي شي زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دس خوشي كردين قسي باش بكارنان سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوي باشا هم كتابة أيوة إمام بخاري رحمة إخوائي لبك أم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قصة جوانا نبكى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كالي زور جوان باشت كعمر كمن دبيني لسجد يا أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقمان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر کس یک جار صلوات الی سر تو بده یک جار بله صلی الله علیه و سلم یا بله اللهم صلی و سلم علی محمد او خوای پروردگار به وی ام صلوات او دجار صلوات الی سر لیدا یعنی شی خوا صلوات الی سر ماده یعنی دجار خوای پروردگار رحمت تایبتی خوای دبونه دجار پلو پایت بر زکات او دجار گولت اکات و صلوات دانی خوا رحمت تایبتی خوای بو بندکانی او رحمت تایبته وی او یکتو لتاريشكان درش ويكال لسودكان صلاوات ك ابن القيم لو كتبان زكية شل سودي نسيوا يكال لسودكان صلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام درشون لتاريشي بروناجي قتابيك لوانيك تناغا دا صلاوات بلي خواهي قورا مشك كاتو ليتيبا كاسبيك إشاكي لسر قرصة دا صلاوات بلي خواهي پرودگار دارو خير ليكات هر كسي هر إشاكي لسر قرص بوشان صلاواتيك بلي خوای پروردگار ایشکی بو آسانه که درگای خیری لی اکاتو امجا فرمید دپلیش خوای پروردگار للای خوی برز اکاتو لا فرموده دواتره فرموده شصو شلوسه با روایتی چیتر پیغمبر خوای علیه صلی اللہ علیه فرمی من صلى علیه واحدتا صلى الله علیه عشره هر کس یک جهر صلاوات یک لسر من بدا صلى الله علیه وسلم بلی اللهم صلی وسلم على محمد یا بلی اللهم صلی على محمد یا بلی صلى الله علیه وسلم خواهی گوره لپاداشتی اوه ده صلاواتی لسر علیه که ام پاداشتی دیه بو همو عبادتی که بلام لیره صلاوات تایبته و حتی عنه عشر خطیئات ده تاوانی بچوکشی لی هلاورینه بوی اوتمان بچوکشون که تاوانی گوره با صلاواتو بذکریه لاناچه پیوز به توبه تایبته که اشکری هنده جار خواهی پرودگار وگم لی بزهی با کسی که بیتو رحمی پیبکاوشتی چی تره بابی دو سو هشتا کباسی گوره صلاوات دان و پاداشتکی با کورتی ام جار بابتی چی تر مانه سزای او کسی ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام صلاوات نادالت سری نساو بابون من ذکر عنده النبی صلی الله علیه وسلم فلم يصلي علیه باسی سزای کسی که ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام للای او صلاوات نادالت سری دیار اللہ مجلسی که چند جار ناوی پیغمبر بری علیه الصلاة والسلام جاری که مواجب و فرزه هندی زانه پیانوه لتمنه یک جار صلاوات دان فرزوانی تر سنته وكالين سنه معناه اني نيكي ازاتي دينداري وك انسان فيري ام سنتان ابي بتايبتي وكوتمان بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو بابتي صلوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمودي شصو چلوچار جابري كوري عبد الله رضاي خويا ليبي افرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام روجيك بسر من بركه ياسر كو منبري پیغمبر عليه الصلاه والسلام سيبلبو كچوي سر بلي يكمتي امين چوي بلي دومتي امين چوي بلي سيمتي امين سيجاروتي امين دعائي صحابة ليان برسي قلت يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ليبو سيجارت آمين آمين أو يعني سبب كيت شيئا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فرمي كاتي برزبو موشوما بليكم جبريل لو كاتي هات فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فرمي بدبختي وشار الرشيب أو كسي كأجات مانجر رمضان بسريع ديو الرأو طواو أبي كارناك خالي خوشبي يعني نروجوك نشون يوجيكنا ها يعني مانجر رمضان ناقري ببيع عذر طبعا خسي عذر يبي باسي أوني فقلت آمين منشتم آمين يا ربي هربت بخت وشار رجبي ثم قال شقي عبد أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين لبليد وما وتي بد بختي وشار الرشي منك بتيبو أو كسي دايكو باوشي هردو كان يا كان پیر ابن وکونه تمنو پیویسیان بمبه امیش کارێک ناکات بەهۆیانەوە بچێتە بەهاشتەوە. یا ربی دوور بێ ڕەحمی خوا منیشتم، یا ربی دوور بێ ئاهلی. ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم یصلی علیک فقلت عن سیم. ئەمانە من تاوانی گەورە بدبختی و چارەڕەشی بۆ ئەو کەسەی ناوی پێغەمبەر ئەبری عەلەیهی سەڵاتو وسەلام سەڵاوات نادا لەسەر پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم نشتم آمين ويقرنج إنساني مسلمان وريابي كنائي في غمر بلا عليه الصلاة والسلام غجاري ويا خلق هنا مشغول لو تعالي جمعيش أنا في غمر بلا صلى الله عليه وسلم نالي صلى الله عليه وسلم زور خلافة إنسان آقادار به فالمديش الصوت اللي فينج من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا أمي لم باب جالت هي ناوة وباسي كردوا لما يبابي في شتلة تمالي هي بوباسي كربك إنسان وريابي ما دام عبادتك أونا قورية یک بده یکیش تایبته لدس خوی نده فرموده ایش شصو چلو ششیش حر فرموده که پیشوتره که پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو تسر من برکو سی آمینی کردو آمین آمین آمین آوها لرواته که شقی عبدون لرواته که رغم انف عبدین یعنی لوتی او کسب خولاچه لوتی او کسب خولاچه دعا کردنه دعا لسر سنت ناکره یعنی ترچی سنت که دعای ناکره بلام اما بلغي لسر ويك او كسر رسوابه سر شوربه بدبخت به نقبد به معلوران به كا يشيك لمسي تاوانبك بويا قولي انسان لويايك آقاي لطاعتكان به واوزليليك او ستاوان قرسن كسيك ببيا فاساوي شرعي رجونا اقري كسيكيش خرافة لقل دايكو باوچا كاريكناك ابوي دايكو باوچهو بچه تبهشت کسی چیز که نایی پیغمبر ببری علیه الصلاة والسلام نالی صلی الله علیه وسلم فرموده دواتر من فرموده شصو جلو حوت جویریه کچی حارث ام جویریه لپیشت نایی بر رب و پیغمبر علیه الصلاة والسلام نایی کرده جویریه که چه بوله چناو دارکانی عربو دواتر بو بخزانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمین روشی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیانی زو چویه درو دوائی هاتو خور برد ببوی و لچشتنگ آوه وهي في مجلسها ام جويريه هل شويني خوي دانش تبو الذكر وتسبيحات ودعاء واغانيك فقال ما زلت في مجلسك فرميتو هربر دوام لسربر مالكي لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمين من لدوايتو شوار رستم وتوا شوار جملة موتوا كلمة ليرا بمعناي كلام ديو كودري سيجار ام شوار وشيم وتوا اجر و پاداشتی ام مشانه من به اندازه همو او ذکری چند ساعته توه اما ام فرموده کمالشتی زوری لیور اجینه یک پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام زور جار به دیلی هنه و به او کسانه ایشی هنه یعنی تو جاری واهه کسی ایشی افریانه که دانشی هزار صلاوات ده یا هزار جبل سبحان الله و بحمده ما اگر ایشی شرعی و ریکو پیه کلی نک خریچی موبایل که به اجنا تجربه یا صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور به زور یعنی به تایبتی لشو روز جمعه هزار صلوات یعنی تو هزار صلوات نیو ساعتی به آیا منو تو لشو روز جمعه چن نیو ساعتی من رو بلام لیره ام بدیل زور مهمه پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام فرمی من سیا جاوتم سبحان الله و بحمده پاکو بیا گردی بو خوای پروردگار و سپاس و ستایش بو او عدد خلقه با اندازه جماری دروس کراوکانی خوا خلق لوی مصدر و بمعنی اسم مفعوله ورضا نفسي باندازي رازبوني خواه خوي رضا مندي خواه زور فراوانا وزينة عرشي باندازي قرساي عرشي خواه مقال عرشي خواه فرودگار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني باندازي جماري كلماتي خواه فرودگار خوي مداد لأصلا بريتيا لمركب لو حبريكا فينوسي بلان بكيبا مسبيع عدد جبه مداد بو عدد جبه كارده يعني باندازي همو أمانة پاكو بيگردي بو خوای پروردگار اما ام حدیثا و کتمان پیمان علی پیغمبر خو علی صلی الله علیه بدیلی تنی هه بو اویک کس یک فریانه کو کومل ذکر کا بو یاند زانه الین هر کات نیو شی بیانیت کرد کلا ذکر کان بو تو اکثر ام ذکر اب خوینه جی همو ذکر چی تر اکری فریانه کوی اکری خوت لیب کوی ام ذکر او خوین سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه جی همو ذکر کانی تر بو اگری و فرموده کتایی ام بابا من فرموده شصو چلوهش که بیت فرموده کتایی بابتا کم پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی استعیدو بالله من جهنم، استعیدو بالله من عذاب القبر، استعیدو بالله من فتنة المسیح الدجال، استعیدو بالله من فتنة المحیا والممات. فرمی مسلمانان بردوان پنا بگرن بخوای پروردگار لسزای دوزخ وای گونه پنا من دا و فرمی پنابگرن بخوای پروردگار لسزای قبر پنابگرن بخوای پروردگار لفتنه و تاقی کردنوی دجال که مسیح واتا چاوی چی وقبلی کجاوتا و دیارنی اخود اگر رو گروکا مسیح بودو معنای ده و فرمی داوی پنابکن لخوای پروردگار لفتنه و خلاپی جیان و مردن دیار ام فرمودلی ربو باس کراوا بعض اکسانال مناسبه که اویا كإنسان لا نيجع صلوات الليل دواي صلوات أم دعاء أخواني وسنة إنسان كتحياتي أخوان صلوات دال سر في غنبر عليه الصلاة والسلام لتحياتي أخيرة أم شعريش بك أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدل أو شعري قرنج إنسان فنا بقري بخواي بردقار لي وكوتري دعاية شكيرة لو دعاينا كبيوس إنساني مسلمان لدواي صلاة ودان بويا أو دعائي أنا ولي رأي إمامي بخاري رحمة إخوائي برودقاري لي كوي قرنجة يمي مسلمان برئيس لكانم أم فواني أمرو فيري ويكردين كأقاما لصلاة ودان بلسر في أغنبر عليه الصلاة والسلام أقر شير مسلماني كانوا يجاكام روشي صلاواتي وتوه والله منا بي اكتفاء بمن دبكي أبي هولدين زورتنين صلاوات بلين بتايبتي لشور روشي جمعية أو هر زانا كان لين تنانت كواد لكومال يشي سنتي تريج بينا بس خليشي صلاوادان بلا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام بوي ناكل إلى شهر روج جمعة بداخل مفير بن هوتي شهر روج جمعة يكسر سلف ليدا وراكب ودر ويشار ببيئة ويش يكتبه ببيئة ويكار يكتبه جاري واهي لورزي لم ورزي السرماء وباران وشتاك عبر هات سلف ليدا وبودر لداني شدد خاويك بياوة بونمونا مزقوت لبنا الحمد لله مو مزقوت الجوانا لبنا ددق الزوتر بشوبه مزقوت متعبتي وكاتاني دعائتي قبول داني شتوار صلاة ولا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام دو تسبيح دو دعاء وانبكى وعفرتش بخو لماله بزانا شهر روج جمعة تعيبته وشكا شهر روج جمعة شعار دروش ميكا لدروش مقرنقا كان بخو ما نمال منال ما للامان قولو مزن به وبيانيان وإواران سنة دجار صلاة ودي لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام وهر كانتي شي ترجاري وعلى الله نعزام شي بكم داني شد صلاة ودي داني شد صلاة ودي داني شد تزبيح صلاة ودي سر في غنبر عليه الصلاة والسلام عبادت تذكر دوت شعكت تذكر دوت دلوت خوش به درقاي رحمة ميرباني خواهي پروردگارت لكرتو لقيامت شال خزمت پیغمبر أبي عليه الصلاة والسلام خواهي قورة بديداري خواهي پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم شاد مانك خواهي أرمتي مام دي لو كسانا بين كهامشة دم بذكر و دم بصلاة ودان لسر پیغمبر كي صلى الله عليه وسلم خواهي پروردگار عاقبت خير مانك لحلو كمو كرتكان مان خوش بيو وبهشتي برين شاد مانك لسزاي قرد وزق بمان پارزي خو مانو همو كسو كارو دوس وحباب مانو أو براو خوشكانشي جوان لدنگ مانو نهو كاريو دنگ آو كان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي إسلام سكويك برا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوش كبرين إيمان دار. لو تارج مروا على خزمتنا باسي دياليك زور خطر وترسناك وقناهيك زور قوراكين كخواي قورمان سبحانه وتعالى القرآن في روزة زور زور بخطر وترسناك باسي كلوا وبيغمري خوش اسمان صلى الله عليه وسلم لفرمو داكان يا زور بخطر وترسناك باسي كلوا ولجياني بيغمرايتيا صلى الله عليه وسلم زوري جيري خواردوا بدسي او كسانوا كخاوني امجور صفتا وامجور تاوانبون كأيش بريتيا لنفاق دوروي لخزمتانا باسي نفاق اكين باسي دوروي اكين لبر اوا ديارده وظاهره اكي عالمي زور خطر وترسنانكا لديني مشا مساحه اكي زور لقرآن بيروز ولفرمودكاني في غمري خاص الله عليه وسلم باس لم بابتا قرنقاكا وبو علاجي امن خوشي بيسو ناشيرين وعيب دار كرو عبرو برياكا قرآني في روز يا فرمودكاني في غمر ما

sallallahu alayhi wa sallam. Pevista emesh emay imanat zor gringi pevdein zor agaman la khoman be ke peygamber man sallallahu alayhi wa sallam panay girtwa ba khwai gora la diardei nifaq u durui. Allahumma inni a'udhu bika minan nifaq washiqaq wa su'il akhlaq. او فرمودی پیغمبر معنا صلی الله علیه و سلم کپنای بخوا گرتو ال بدبختی و نقبتی لنا روش ناشیرینی ولا نفاق دور یود فاقی شل ناخد لو درونا شل تعامل ما ملیا بو یک زور دیار دی کی تر صدا کو خطر شیخ حسن بصری فرمویتی لا یخشى النفاق الا مؤمن ولا یامنه الا منافق فرمویتی هیچ کس یک لنفاق دوروي وترسي دوروي أمين نابي إلا كسيكي منافق نبي أوشي لي بترسي وشيار وريابي ودائما حذري ليبكا أو إنسانكي مؤمن وإيماناري درست وراستا بويا خشكو برابر زكان دواتان ليكم وكو ناوي خوتان أم بابتا استعاب كان وبيزان كنفاقش بريتيا لدوبش واتا نفاق دو جورة جوری یکمینیان زنان ناوی ناوی نفاقی گوره که هر کسی بمشه و یا دورو منافق به او هیچگاریه لآگری جهنم و لکافر و بباورکان خرابتره بناسی قرآنی پیروس بلان بشی دو همینیان پی او تره نفاقی بچوک واتا او کسا وکو اوانیه بلان صفاتی منافقی تیاره او کسی که نفاقی گوره هیا نفاقه که خارج یکا لملت اسلام واتل ناو مسلمانان داری یعنی ایباتا مودا و مجالی کفر و بباوری واتا خاوانا که کافره و بنصی قرآن کافر خرابتره کین اوانا اوانا دفرمه که یظهر الاسلام و یبطن الكفر لسروا لظاهر و لعشکرایا علی من مسلمانم الله إيمانهم هي بخوا بروجي دواي بقرآن بهمو مبادئي مسلمان ومن مسلمان جاريوية مزقوتيش لجهاد شابش داريك روزور جار بلام لناهو وانيو برواي نبخوا هي نبا فيغمر هي صنصن نبا قرآن هي نبا روجي دواي هي بلام بو مرامك لسر سلزاريا الله من مسلمان أما نفاقي قوري هر كسي بمشي ويا منافق ودوري بي خرابتر على بباور شو كلا أصلا هل بباورة بلام نفاق ودورية كشيها بلام نفاقي بتشوك أويا ككسكل ناخي فيا إيمان دارا برواي هي بخوا براستي ببيا غمري هي صلى الله عليه وسلم بقرآني في روزية بروجي دعائي هي قناعتي هي لنا ومسلمانا بلام يا لقسيا يا لناخيا يا لكرداوي كرداوي كانيا الشيء ممارسة يكيق لكرد وكان منافق كانك أما قناه كبيرة أقر وشيار نبي ورياي خوي نبي أما أم إنسانة توشي هل ديري كي قورا وبيديني أبا واتا أشي مسلمان توشي نفاق ببه واتا يكيق لكرد وكان إنسان دور وكان أنجام با كإن شاء الله باسي أنا كن بوي برشاورون بين پيش هموشتي برزان نفاقي قورا نفاقي دوروي جورا او كساني كمنافق من بمشي وازا خواي جورا سبحانه وتعالى ببي غمر ماني فرمو صلى الله عليه وسلم دجمني راستقين دور وكان فرميتي هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يوفق فرميتي اوانا دجمني راستقين هم العدو اداتي حصرة يعني كانه دجمن الدنيا امنافق دور وانا نبي فاحذرهم أقال لخوبه لفرتو فعلو مكرو خداعو درو فتنو بلاني أمانة قاتلهم الله أن يؤفكون خواه فرمي بكشتن خواه بيان كجي چن خواني بلانو مؤامرو تقداني قورا قورا چي أكن برامر بخواه وبيغمبرك يدينك قاتلهم الله أن يؤفكون لقرآن في روزة خواهي قورا باسيانك أفرمي كمال لم دور منافقانا أوان من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ألين بروامان بخواو بروجي دواي هي بلان خوا فرمين لناخيانا وما هم بمؤمنين
بلام إيماني عني لنا خالة دوا بويكا أهلي سنة وجماعة يما ألين إيمان شيا إيمان إقرار زمانه بإقرار يكي إعلاني أكي وشهادة لا إله محمد رسول الله عليه بلام لقل أوشا تصديق جنانه يعني أبي لنا خدلو دارينيشا بروايها بيبا همو أصول ابن ما كان بيدوباورو وهروها دواي تصديق جنان العمل بالأركان كرد وكان شي مسلمان نبي بروبوم أو باور قناعة به كالناخي آية أما بيناسي إيمانا بيناسي مسلمانيتيا بلام أمان بدم أيانو إيمان نارين بروامان هي بخوا وبروشي دواي بلام لناخي أنا دروي أنا كرد بروان نبو وما هم بمؤمنين خافر إيمان يعني يخادعون الله والذين آمنوا يعني ويخواوا إيمان ناران بخلط يعني الناد دروك وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض أواني دل يعني خوش منافقة كان دل نخوش فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم لأخوار ترى فرمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كاتب بمسلمانك أجن بإيمان أركان أجن ويكشفنا بين ألانشي آمنا بروامان هي بخوا وإذا خلوا إلى شياطينهم بلام كاتب شون ناو بيرو جماعتكم ملك إخوان قالوا إنا معكم بابا يما لقال إيوي بيدينان لقال إيوي جولكيان لقال إيوي علمانيين لقال إيوي دشخوان أو هرب سرزاري وامانو إنما نحن مستهزئون قال تبا مسلمان وأهل دين وإيمان نارانا كين كإيمال نوانا علينا مؤمنين بلام إيمال قال إيوه يعين أما صفاتي منافقة كان كاتكش بيان بوترة إيمان بينن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بو إيمان ناهين باورنا وكو أو إيمان نارانا قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء إيمال مسلمان بينكم نفامانا منو توي إيمان ناري أهل دين وخور الأخوة بس فيه نفام دواكوتو لقلمان يتر منافق همي مكشوفة تعرف الأشياء بأضدادها هل كانت صفات منافقة كان زاني أوتوماتيكيا منافقة كان شبه درك أوتوماتيكيا بوشب درك خواهي قورة جل جلاله همو منافقة كان چونك بس خوي آقاي لناخي بشرة ناوي همو منافقة كاني ببيغمري خواه وتبو صلى الله عليه وسلم بس بيغمري خواه فصحينا أكردن بس أي ناسين يك صحابة هبو بياني وحذيفي كر يمان في أرن كاتي مسر النبي يعني داكو شري أسرار كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بس ناوي كاني بوتبو فلانو في سال إمام عمر أتشوبو لي أي حذيفة خوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ناوي همودور منافق كاني بتو تو مني تيانم انسان هتا مرتبه قوربه انسان هتا الاخوان زيكتر به وردكاري زياتر اكابو اويتو شي غناها كان نبيكو امام عمر صحيح بخاري هات ابن ابي مليكة كايكه كل التابعين الا 36 اصحاب بيغمر بيني و لكبار الصحابة سلام خالد سيد هميان ترساون لنفاق وكابي امش خمسار نبين وشيار نفاق درد نفاق بين لدوش تابع وشيار خمان بين يكمينيان هول بين يكيق لكرد وكان يا صفات منافق كان لخمان نبي وكتاك دو ائمي نفاقش بناسين بيشوا منافق كانش بناسين خلق الدور وكانش بناسين بتعريف كان القرآن فالمدى كان بيغمه صلى الله عليه وسلم بو منافق بو يأمي نفاق برزان خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن في روزة فرمي بيغمه صلى الله عليه وسلم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فهي مجدبة بمنافقة كان مجدبة وشتي خوشة بس أو بو هتكر الدنيا أنا زياتر بو زياتر خفت بخونا مش جورك لا مجدداني با جهنم وبشتي خراب بشر للمنافقين مجدبة بمنافق دور وكان بأن لهم عذابا أليما كسزاي سختي خوان شاورواني أنا كا
كسزاي سختي خوات شعرانا لك لآياتي كتلا أفرمي إن المنافقين بباوركان في الدرك الأسفل من النار فمن لطبقي هرجير وجهنم يعني طبقي هرجير وخترترين شوين كان جهنم هي بباوركان يعني لسرترين بل كهيني منافق دور وكان كاتب يا غمالي خاصة عظم هات الشهر مدينة أو أنا إيماني أنا نا إيماني أنا نا مجمع يكش بعشرة كافر بنو إيماني أنا نا تعدواي يا هر إيماني أنا نا بلام لبيني أمانة كمال يقدروز بون كذا ظاهر إيماني أنا نا بلام لنا خوا هل سر كفر وبيباربون كإخواننا يونان منافقون أمانة بويا أفرم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لطبقي هرجير وجهنم عن قابلة ولن تجد لهم نصيرا كسيش ناتو أنا فريان كي بشتيوانو بشجير يكياني منافق دور وكان لروج قيامتا ناصير معين يانيا شنك أمانا نفاق دور ويان لناخو دور دروني أنا شكريك خوش ريستان لبر قرنجي بابتك خواهي قورمان سبحانه وتعالى يك سورة لقرآن في روزة سورة شستوسي همي قرآن ناونا بس ناوي المنافقون بناوي أوانو ناوي ناو ستو چوارد سورة من لقرآن في روزة يك داني عن شستوسي همي سورة يعني ناونا بناوي سورة المنافقون كباسي منافقون اتعاد سورة بقرة زورت الباسي أوانكا بدايتي بتايبتي سورة توبة هر ناون را الفاضحة يعني منافق كان تواب فضح قرت أبروي بردن حياي بردن مكرو في لكاني همو أشكرا كردن همو باسي أوكا زور لشوين كاني قراني في روز باسي دور وكاني تيايا أم سورتي كسورتي المنافقون خواهي قورا فرمو ببيغام ما صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون كاتي بدور وكان منافق كان دين خزمته قالوا نشهد إنك لرسول الله ألين شاهدي أدين تو بيغامري خواهي منافقي وابينين يتسركنا ركان نبر رايبا دينها يا بخواها يا حتى يسد جمناتي خواي كروا نيوي دنياي بركروا لا فساد وخرافه كاري دجايتي دين كشي خلق خلط يا بناوي دين واشتان اذا جاءك المنافقون الا نشهد انك لرسول الله الا شاهدي ادين توب يا غمري خوات والله يعلم انك لرسول خواخو يا زاني توب يا غمري ابي بلان والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بلام خوا شاهدي أداد كمنافق كان دروا كانوا دورون أي بوالن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أقسان بو يتعاكن أي كان بقلغان بين خوان خواني في أباريزن بو أشكران ولا أبرو يعني دجمناتي خوا أكن لجيرة واحد شي بلان وتخطيط مؤامرة لقد دجمناني خواي كيشن بو أو الزرر بإيمان مسلمانان وإيمان ناران بقيان إنه ساء ما كانوا يعمل جاء بو يكا خواهي قول سبحانه وتعالى طبقي هرجير جهنم بو أمانة آمادة كروا وصفة كان يعني بو بو يكا برزان نفاق دوروي استي ظاهريكي شخصية خلق هيتيايتي ظاهريكي دولة نو دولتيشا يعني زورد لحكومات دا صلاة داركاني أمسر دما منافقا بمفهوم القرآن فالمدي في غمر قال صلى الله عليه وسلم شنك أويكوا لباس ما في مروف حقوق إنسان ونازان ما في آفرة ما في منال أزادي وديمقراطية وانا باسي أكن في شوانا كي ممارسة أكن مثلا أقل لولاتك سروك سركر ديك بدني ملة خلق بأزادان بيتسرد صلاة بلان خزمتي ملتا كيف كاو مصالح برجوان دي اوان جيبا جنكا عميل بكري قداوي اوان نبي زور آمادن ام دندانو ام ديمقراطيتو آزاديا زور آمادن پشگيري لانقلابو لكودتاي سربازي خيناي كان بسر سروكي كي منتخبو هالبشراو پیچواني شعاراتي ديمقراطيتو آزاد لشويني كيشا اگر كسك پارزگاری لمصالح اوام کاو برجواندی اوان جه بجکا دجی اخلاق قیمی ملتکی خوشی به بلام ملتکشی لی راپر اوان
پشگیری لە دیکتاتۆر و خوێنرێژ و پیاوکوژەکە ئەکەن. لە شوێنێکە ئەگەر ئینسانێکی بکوژرێ هەموو دنیا لێ یێتە سەر چۆ، بەڵام لە شوێنێکی ترا بە سەدەها خەڵە بکوژرێ ئەوان باکیان نییە، چونکە نیفاقی دەولی ئاوایە و کوژرا و زەحیە و داماوەکان بە موعتەدی لە قەڵەمەیەن بکوژ و زاڵم و ستەمکارەکەش بە دیفاع لە نەفس لە قەڵەمەیە وەکو ئیسێ لە غەزە ڕوو ئەدا. نیفاقی دەولی وایە 50 میلیۆن زیاتر کورد هەیە، بۆی نییە ئاڵای خۆی هەبێ حکوومەتی خۆی هەبێ، بەڵام 22 دەوڵەتی عەرەبی هەیە هەیانە بقى مساحة يكشاري كردستانا. فاتيكان 1000 كسن دولة نيوانريا لأمم المتحدة هاي، بلام نفاقي دولي آوهايا كجاري واشي إيما بقرباني منافقة كان بين كآوهان بسر إيمانا أو غباية وتيانا قيشتني ملتانا كقرآن الرق باسي كردوا جاري واهايا منافقة كان بشعار كان يعني خلقي أخلاتينا خۆ لە قورئانە فەرمێتی بەس ئێمە قورئان ناکەینە نە بەرنامەی ژیان وەی واسەر گەردانین قوا فەرمێ و ئین یەقولو تەسمع لقەولهم کەئەنەهم خوشب مسەنەدە، ئەفەرمێ ئەگەر قسە بکەن قسەکانن ئەوە بریق و باقە، باسی ئازادی و حقوقی ئینسان مافی گەلان و ئەوانە بۆکەن عاشقی قسەکانیانە بیت، بەڵام لە ناخەوە منافق و دوڕون و ئازادی و ماف بە تۆیان ڕەوا نابین بەتایبەتی ئەگەر موسڵمان بی. قورئانە فەرمێ وئین یەقولو تسمع لقولهم بويكا أو أمم متحدة وشتانش لبران بربا مشتانا همي منافق ودوروا لبران بربا كسانك مصالح يعني لقالي بروا دوروا برزا يكي لقرن ترين صفات المنافقون لسردمي في غمر أساسا وديار ديكي باقي شهتا يستي بريتيا لإغتيال تيرور كغني كسايتيا مصلح وخواناس وبانخوازا كان بران بربا في غمر أو يعني كرو صلى الله عليه وسلم. ئەزانن حادیفەی ئیفک کە ئێستێش خەڵک خۆی لەسەری کافرەکە، حادیفەی ئیفک ئەزانن چییە؟ کاتێک کە سەرکردەی منافقەکان لەگەڵ مەجموعەیەکی ترا بوهتانی ناپاکیان بۆ پاکترین عائلە و بنەماڵا، عائلەی ئەبوبەکری سدیق پێغەمەری خوا صلی الله عەلیه وسەلم هەڵبەست کە تۆمەتی خراپەکارییان دایە پاڵ دایکی ئیمانداران عائشە كي أبو بكر الصديق خزاني محمد مصطفى لنا وشاري مدينة يعني أنا وأنا مرت أو أن دفي خمرنا راح أقول شو سر من بردسي كبقريان وتبوا على بمال وعائلة وخزانم والله لو أن باك داون تلم نبيني تا قرآن هات أخبار وفصح كردن باكي أم آفرتا باكا صديقي أشكرا كردو حادثة كينا ونا حادثة إفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لبر أوا وشيار بن بردوام تيرور كرني كسايتي زور خطر كرا لتيرور كرني كسكا تيروري بكي في شكي كي بيواني ايكوشي لواني بانوازو دعوة كي دواي خوي زياتر برو بسيني بلام كاتي كين كسايتي ناشرين اكن تيروري شخصيتي اكن تومتي ناشريني اي نبال منافقة كان لنا وخلق الله يأكر ويت خلق ليدور كوي دوا اما ينبر عمر ببيغمبران انجام دوا استيش بهمان شوا برامر دیندار و اهل ایمان آخر اما نفاق نیه تخواله ایوا اپرسن داگیر کردنی روسیا بو اوکرانیا اما تعدای و داگیر کردنی و ظلم و ما فی دفاع لخو کردنی عن هیا بلام داگیر کردنی اسرائیل بو غزه و بو فلسطین که بپی شرع اخوا بپی یاساکانی امم متحده اسرائیل داگیر کرا بلام اوانی دجي أوسنو دفاع لخاكو نشتمان وشرف يانكن تيرورسنو لقائمة إرهاب وتيروران دورة أما لو قرادة بينا ورا أم نفاقا لم قرادة بينا ورا أم قانون أوروبي أمريكي أمم متحدة لم قرادة بينا سيركا أما يا نفاق أما يا دوروي ويكا مسلمانا لبزوز وشيان اختيال شخصيتي وكسايتي پیاوێکی مجاهدی دیفاعەکە لە شەرەف و کەرامەتی ملەتەکەی بە تیرۆریست دەقەڵەم بدرێ، بەڵام ئینسانی مناڵکوژی ئینسانکوژی ئەرز داگیرکەرێ شەرەف شکێنێ بە دیفاع لە نەفس و ئەوانە دەقەڵەم بدرێ و نیفاقی دەولی و پێویژدانەکان و منافقەکان بەزەوە قبوڵەکەن. خۆشەویستان لە هەر کاتێکە
أم منافق دوروانا بويان بوغن جاي يك دقيقش يك دقيقش يعني يا بخرج بوي فوزايك لنا مسلمان أنا درست كان لجنجة كان بعضي كان روش اللي خزمت بيها غمرا صاصا بلام لي فتنيك يعني أنا هيا لخزمت بني مصطلق حادثة إف كان درست كان لتبوك مجمعي كان دانش تبون مجموعي شا إذن يا رجل أتشوني لاي في غمر يعني في غمر إذن ما بنات واني بيو إجذاني منافقين وقينا كمان بعد ذلك أنا هاتم ولا شوين دارش من في غمر يعني بيني صلاة وتيان سيري أعمناكي سيري أعمناكي والله هرب دواي ورجع قري بفي غمر يعني صلاة أنزل زوجتي السنة وكيش على برام روبر روبر لوي دجمنانا وأزانة شغل لقرو مكان إيش لكل لقل عشائر على مكانه والله مو من فتكن أما قصي عندك خواب في غمر يعقدك بانی کردن چون دعایی بودن یان کرد و تیان نمان زانی سوعبت مان کرد سوعبت خواهی گورا جبرئیلی نار بو پیلای پیغم اصاس فرموی پیان بله ابی الله و آیاته و رسولی کنتم تستهزیون خواهو پیغم برو قرآن یاری کردن پیان بله لیان خوش نبی خواه با پیغم برو فرمو سواس هیان بو خواهی حلواسی با زینی اسبو راخه که پیغم بری خواه قاچی اخشا ایود عفوم که أيد خوابي ما فرمي أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة فرمي أقل لقل إشتانا بين بو جهات جغل بشيوي مال كاولي وفوضا هيتش يتبتان بو دروسناكن أتن فتنة أنينوا لكاتيك شاك أشون بو جهات كاتي تعبي أو خو آما دكرين أهاتن فتنة كان دروسناكن وفي غمري خاصة صلى الله عليه وسلم أم ديار دا نفاقة زور ديار دا يكي خطر تسناك لغزوي تبوك پیاری که منافق کن هات ولی پیغمبر صلی الله و توی ای پیغمبری با من اجازه بنام و توی بو و توی ولام من اتسم عفرتی رومیانی ببینم خون پنجگیره خود تزانی من عفرت بینم خون پنجگیر. او نبی ادبو خون پنجگیره توشم توصی فیت نب. اکثر خواهیتی با پیغمبر نداشت آن جواب. و منهم من يقول اذن لي ولا تفتني هيا أنا بيت الله أي بيغم منافقة هيا بيت الله إذن با نايم وجن توشي فتنة أبا ألا في الفتنة سقطوا أو توشي قولتني فتنة وكفتنة نفاقة خبر الله بتوب منه بقرآن كشم نية وعفا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين همو جاري إيش يعني فتنة نانوي فوضاب ولنا جمعكم ملي مسلمان بإذن خواهي قورا لو تالي جمعة كان دعاتوا إن شاء الله لخزمتنا باسي صفات كان يعني كين وأو إيما منافقة كان بناسين فإما نفاق بناسين خوش مع المراجع إخوة ما مكين أو درد بيسو نخوش يخرابا هول بين لخوة مانا أقر خوانا خواسة هو علاج كين إن شاء الله لجمعة كان دعاتوا باسي يعني كين خواهي قورا رو رحمة ما تكي قلمي عفو بصرها لو فلو بنايا ملايك مانا بيني الصاحي حال ما مك يا ربي لنفاق صفات منافقينها ملا يكمن بفارزي لمؤامرة وفرتوفيل منافق ودور وكان يا ربي هم من بخبر بيني مشيار من كيت ولا خوي غفلت ولا تملة نجتمع من بختور وأسودك أمن وأسعيش أمن نجتمع ولا تأمل بالقرار كي خايا بكرد وشوت ولا ركاني خمان ما معلوم على قلك كي برحم سوز وبزوي مهرباني خود ما معلوم على قلك كي بكرد وين منافق وبيع خراب وظالم مستمكار وجندلا كان من نعمتك أني خط ما لي نجري توا غضب ما لي نجري يا ربي خايا جنج الشباب ولا وكان المحفوظ كي إلا مؤامره فرتوفيل أهل الإلحاد وكفر ببعور كان السدين داري خاناسيهم ولا أكمن دا مزراوكي خايا الشفايهم ونخش كان من بي يا ربي بتأبتي أواني دواي دعاء خير يعني يا مكرو أو دوستو عزيزان من كان خوش ولا خست قال ولا خوش خان كان يا ربي الشفاء عاجل بهم ولا أكيان بنيري أو خوش كبر أنا من كسكاري عن جراء ونار راحت يعني خايا هم ولا أكيان رزقار كي روي رحمة كيتها ملايك مان شاوق وشمان لها لو طلقان ليبكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خويا ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت اي وشوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكات شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بلت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شار اسلامانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو يستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو من ديكي ستایشی به پایان من هیبوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی اللہ علیه وسلم لگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیه لآسی چون بهشتی جگه لمردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: رادوين نحلاب دنجيك بوبانكوازي بيامي إسلامي.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري او رقايا برلا تقواكا كانت شويتا حزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد جنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم و رزمي دل خوش مكبه كزداري و بخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو بو پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا

اسف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت نپیریدا رجا

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز يشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري ام نزايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوه رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامتا ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی اماما لپیغمبری خواهو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر رگریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبه گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بیگمان د چتا استوجه پاریزګاری پروردگار حتی نویجه کی دیکه داده پښو اعتبارانی با اسناد کی حسن جراویتی و عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت داله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خشكو براني ماندار لو تاري جمروا على خزمتنا باسي دياليكي زور خطر وترسناك وقناهيكي زور قوراكين كخواي قورمان سبحانه وتعالى القرآن في روزة زور زور بخطر وترسناك باسي كدوا وبيغمري خوش اسمان صلى الله عليه وسلم لفرمودكان يا زور بخطر وترسناك باسي كدوا ولجياني بيغمرايتيا صلى الله عليه وسلم زوری گیری خواردوا بدسی او کسانوا که خوانی امجور صفتا و امجور تاوانه بون که اوش بریتیا لنفاق و دوروی لخزمتانا باسی نفاق اکین باسی دوروی اکین لبر اوا دیارده و دیارده و ظاهره اکی عالمی زور خطر و ترسنانکا لدینی مشا مساحه اکی زور لقرآن پیروز ولفرمودكاني في غمر خاص الله عليه وسلم بس لم بابا تجرنجاكا وبو علاجي من خوشي بيسو ناشيرين عيب دار كرو عبرو برياكا قراني في روز يا فرمودكاني في غمر من صلى الله عليه وسلم في ويست يمش يمي ايمان نار زور جرنجي في بدين زور اغاما لخومان بي كفي غمر من صلى الله عليه وسلم فنائي قلتوا بخواي قورا لدياردي النفاق دوروي اللهم إني أعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق أو فرمودي في غمر معنا صلى الله عليه وسلم كفنائي بخوا قلتوا لبدبختي ونقبتي لنا روش ناشريني ولا نفاق دوروي ودفاقي شل ناخد لدرنا شل تعامل مع ملايا بوی که زور دیارده یکی ترسناک و خطره شیح حسن بصری فرمویتی لا یخشى النفاق الا مؤمن ولا یأمنه الا منافق فرمویتی

0: هیچ کەسێک لە نیفاق لە نیفاق و دووڕووی و ترسی دووڕووی ئەمین نابێ ئیلا کەسێکی منافق نەبێ ئەوەشی لێی بترسێ وشیار و وریابێ و دائیمەن حەزەری لێ بکا ئەوە ئینسانێکی مؤمین و ئیمانداری دروست و ڕاستە بۆیە خوشک و بەرابەر ڕێزەکان داواتان لێیە کەم وەکو ناوی خۆتان ئەم بابەتە ئیستیعاب کەن و بیزانن کە نیفاقیش بریتیە لە دوو بەش واتە نیفاق دوو جۆرە جۆری یەکەمینیان زانایان ناویان ناوە نیفاقی گەورە کە هەر کەسێ بەم شێوەیە دووڕوو منافق بێ ئەوە هێجگارییە لە ئاگری جەهەنەما و لە کافر و بێباوەڕەکان خراپترە بە نەسی قورئانی پیرۆز بەڵام بەشی دووهەمینیان پێی ئەوترێ نیفاقی بچووک واتە ئەو کەسە وەکو ئەوان نییە بەڵام سیفاتی منافقی تیایە ئەو کەسەی کە نیفاقی گەورەی هەیە نیفاقەکەی خارج یەکا لە میلەتی ئیسلام واتە لەناو موسڵمانان دەریێنە ئەی باتە مەودا و مەجاری کوفر و بێباوەڕی واتە خاوەنەکەی کافرە و بە نەسی قورئان خراپترە کێن ئەوانە ئەوانەن دەفەرمێ کە یظهر الئیسلام و یبطن الکفر لەسەرەوە لە ظاهیر و لە ئاشکرایە ئەڵێ من موسڵمانم ئەڵێ ئیمانم هەیە بە خوا بە ڕۆژی دوایی بە قورئان بە هەموو مەبادیئی موسڵمانان و من موسڵمانم جارەوێتە مزگەوتیش لە جیهادی شابەشداری کرۆ زۆر جار بەڵام لە ناوەوە وانییە و بڕوای نە بەخوا هەیە نە بە پێغەمبەر هەیە سانسن نە بە قورئان هەیە نە بە ڕۆژی دوایی هەیە بەڵام بۆ مەرامێک لەسەر سەرزاریە ئەڵێ من موسڵمانم ئەمە نیفاقی گەورەیە هەر کەسێ بەم شێوەیە منافق و دووڕوو بێ خراپترە لە بێباوەڕ چونکە لە ئەسڵا هەر بێباوەڕە بەڵام نیفاق و دووڕوویەکەشی هەیە بەڵام نیفاقی بچووک ئەوەیە کە کەسەکە لە ناخی خۆیان ئیماندارە بڕوای هەیە بەخوا بەڕاستی بە پێغەمبەری هەیە سەڵا ڵا سەلەم بە قورئانی پیرۆزی هەیە بە ڕۆژی دوایی هەیە قەناعەتی هەیە لە ناو موسڵمانە بەڵام یا لە قسەیە یا لە ناخیە یا لە کردەوەکانیە ئەچێ ممارەسە یەکێک لە کردەوەکانی منافقەکانەکە ئەمە گوناهی کەبیرەیە ئەگەر وشیار نەبێ وریای خۆی نەبێ ئەمە ئەم ئینسانە تووشی هەڵدێرێکی گەورە و بێدینی ئەبا واتە ئەشێ موسڵمان تووشی نیفاق ببێ واتە یەکێک لە کردەوەکانی ئینسان و دووڕووەکان ئەنجام با کە ئینشاءەڵا باسیانەکەین بۆی بەرچاوڕوون بین پێش هەموو شتێ بەڕێزان نیفاقی گەورە نیفاقی دووڕووی گەورە ئەو کەسانی کە منافق بوون بەم شێوازە خوای گەورە سبحانه و تەعالی بە پێغەمبەرمانی فەرمووە سەڵا ڵا سەلەم دوژمنی ڕاستەقینە دووڕووەکان فەرموویەتی هوم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفقوا فرميتي أوانا دجمني راستقين هم العدو أداة حصرة يعني كأنه دجمن الدنيا أمنافق دروانا نبه فاحذرهم أقال لخوبه لفرتو فيل ومكر وخداع درو فتنو بلاني أمانة قاتلهم الله أنا يؤفكون خوا فرمي بكشتن خوا بيان كجي چنێ خاوەنی پلان و مؤامەرە و تێکدانی گەورە گەورەن چی ئەکەن بەرامبەر بەخوا و پێغەمبەرەکەی و دینەکەی قاتلهم الله ئەنا یؤفەکون لە قورئانی پیرۆزا خوای گەورە باسیانەکە ئەفەرمێ کۆمەڵێک لەم دووڕوو منافقانە ئاوان من یەقولو ئامەنا بالله و بالیوم الاخر ئەڵێن بڕوامان بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە بەڵام خوا فەرمێن لە ناخیانە وەما هم بمؤمینین بەڵام ئیمانیان نییە لە ناخا لە دڵا بۆیەکە ئەهلی سنە و جەماع ئێمە ئەڵێین ئیمان چییە ئیمان ئیقراری زمانە بە ئیقراریەکەی ئیعلانی ئەکەی و شەهادەتی لا ئیلاها محەممەدۆ رەسوڵ الله ئەڵێی بەڵام لەگەڵ ئەویشا تەسدیقی جەنانە یعنی ئەبێت لە ناخ و دڵ و دەرینیشا بڕوای هەبێ با هەموو وصول ابن ما كان بيدو باورو وهروها دواي تصديق جنان العمل بالأركان كرد وكانشي مسلمان نبي بروبومي أو باورو قناعة به كالناخي آية أما بيناسي إيمانا بيناسي مسلمانيتيا بلام أمان بدم أيانو إيمان نارين بروامان هي بخواه بروشي دواي بلام لناخيانا درويانا كرد بروان نبو وما هم بمؤمنين خافنا إيمان يعني يخادعون الله والذين آمنوا يعني يخواوا إيمان ناران بخلط يعني نادروك وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون في قلوبهم مرض أواني دليا أن خوش منافقة كان دلنا خوش فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم لخوارتنا فرمي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا كاتب مسلمانك جنب إيمان أركان جنب ويكشفنا بين ألنشي آمنا بروامان هي بخوا وإذا خلوا إلى شياطينهم بلام كاتب شون ناو بيرو جماعتكم ملك إخوان قالوا إنا معكم بابا يما لقال إيوي بيديني لقال إيوي جولكيان لقال إيوي علمانيين لقال إيوي دشخوان أو هارب بسرزاري وامانو إنما نحن مستهزئون قال تبا مسلمان وأهل دين وإيمان نارانا كين كإيمال نوانا علينا مؤمنين بلام إيمال قال إيوة يعين أما صفاتي منافقة كان كاتك إشبيان بوتري إيمان بينن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بو إيمان ناهين باورنا وكو أو إيمان نارانا قالوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء إما مسلمان بنوكو نفامانا منو توي إيمان ناري أهل دين وخوار الأخوة بس فيه نفام دواكوتو لقلمان يتر منافق همي مكشوفة تعرف الأشياء بأضدادها هل كانت صفات منافقة كان زاني أوتوماتيكياً منافقة كان شبو درك أوتوماتيكياً بوشو درك خواهي قورة جل جلاله همو منافقة كان چونك بس خوي آقاي لناخي بشرة ناوي همو منافقة كاني ببيغمري خواه وتبو صلى الله عليه وسلم بس بيغمري خواه فلسحينا أكردن بس أي ناسين يك صحابة هبو بياني وحذيفي كر يمان في أرن كاتي مسر النبي يعني داكو شري أسرار كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بس ناوي كاني بوتبو فلانو في سال إمام عمر أتشوب ولاي أي حذيفة خوا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ناوي همودور منافق كاني بتو تو مني تانيم إنسان هتا مرتبة جوربه إنسان هتا لخوان زيك تربه وردكاري زيادة أكابو أويتو شي جناها كان نبي أكو إمام عمر صحيح بخاري هاتو ابن أبي مليكة كأيك كلا تابعين الله سيوشش أصحابي بيغمري بينيوا لكبار الصحابة سلام يخوى على سبيل همويان ترساون لنفاق ويكاب إيمش خمسار نبين وشيار نفاق درد نفاق بين لدوش تابع وشيار خمان بين يكمين يان هول بين يكيق لكرد وكان يا صفات منافقة كان لخمان نبي وكتاك دو أئمي نفاقش بناسين بيشوا منافقة كانش بناسين خلق الدور وكانش بناسين بتعريف كان القرآن فالمدى كان بيغمه صلى الله عليه وسلم بو منافق بو يأمي نفاق برزان خواهي قول سبحانه وتعالى لقرآن في روزة فرميه بيغمه صلى الله عليه وسلم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فهي مجدبة بمنافقة كان مجدبة وشتي خوشة بس أو بو هتكر الدنيا أنا زياتر بو زياتر خفت بخونا مش جورك لا مش دداني با جهنم وبشتي خراب بشي للمنافقين مش دبب منافق دور وكان بأن لهم عذابا أليما كسزاي سختي خواتش أورواني أنك كسزاي سختي خواتش أورواني أنك لآياتي كتلا أفرمي إن المنافقين بباوركان في الدرك الأسفل من النار فمن لطبقي هرجير وجهنم يعني طبقي هرجير وخترترين شوين كان جهنم هي بباورة كان وان لسرترين بل كهيني منافق دور وكان كاتب في غمالي قال صلى الله عليه وسلم مدينة أو أنا إيماني أننا إيماني أننا مجموعي كيش بأشكرا كافر بنو إيماني أننا تعدوائي يهر إيماني أننا بلام لبيني أمانة كومالك دروز بون كبالظاهر إيمان يعني أنا بلام لناخ وهل سر كفر بباوري بون كأخواننا ينان منافقون أمانة بوي أفرمي إن المنافقين في في الدرك الأسفل من النار لطبقي هرجير ويجهنم عن فاق الأمام ولن تجد لهم نصيرا كسي جناتو أنا فريان كي بشتيوان وبشجير يكي أني منافق دور وكان لروج قيامتا ناصير معين يعني شنك أمانا نفاق دوريا لناخد دولو دلوني أنا شكريك خوش ريستان لبر جرينجي بابتك خواهي قورما سبحانه وتعالى يك سورة لقرآن في روزة سورة شستوسي همي قرآن ناونا بس ناوي المنافقون بناوي أوانو ناوي ناو ستو چوارده سورة من لقرآن في روزة يك دانيان شستوسي همي سورة يعني ناونا بناوي سورة المنافقون كباسي منافقون كيانتا سورة بقرة زورت الباسي أوانكا بداية بتايبتي سورة توبة هر ناون را الفاضحة يعني منافقة كان تواب فضح قرت أبروي بردن حياي بردن مكروف يلا كاني همو أشكرا كردن همو باسي أوكا زور لشوين كاني قراني في روز باسي دور وكاني تيايا أم سورة كسورة المنافقون خواهي قورا فريو ببيغاب ما صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون كاتي بدور دور وكان منافقة كان دين خزمته قالوا نشهد إنك لرسول الله ألين شاهدي أدين تو بيغمري خواهي منافقي وابينين يتسر كان ركان نبر رأي بدينها يا بخواها يا حتى يسير جمناتي خواهي كروا نيوي دنيا يبر كروا لفساد وخرافة كاري دجايتي دين كشي خلق خلط يا نبناوي دين وشتان إذا جاءك المنافقون ألين نشهد إنك لرسول الله ألين شاهدي أدين تو بيغمري خواهي والله يعلم إنك لرسول خواخو يزاني تو بيغمري أبي بلان والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بلان خوا شاهدي أدات كمنافق كان دروا كانوا دورون أي بوالا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أقسان بو يتاكا أي كان بقلغان بيني خويا خواني بي أباريزن بوي أشكران ولا أبرو يعني دجمناتي خواك لجيرا واحد شي بلان وتخطيط ومؤامرة لقد دجمناني خواهي كيشن بو أو الزرر بإيمان مسلمانان وإيمان ناران بقين إنه ساء ما كانوا يعمل جاء بو يكا خواهي قول سبحانه وتعالى طبقي هذا جير جهنم بو أمانة آمادة كروا وصفة كان يعني بو بو يكا برزان نفاق دوروي استي ظاهريكي شخصية خلق تيايتي ظاهريكي دولة نو دولتيشا يعني زورك لحكومات ودا صلاة داركاني أمسر دما منافقا بمفهوم القرآن فالمدي في غمر قال صلى الله عليه وسلم چونك أويكوا لباسي ما في مروف حقوق إنسان ونازان ما في آفرت وما في منال وآزادي وديمقراطية وانا باسي أكن في تشوانكي ممارسة أكن مثلا أقل لولاتيك سروكو سر كرديك بدنگی ملت و خلق با آزادانه بیت سر ده صلات بلان خزمتی ملت کیب کاو مصالح و برجواندی اوان جه بجنه کاو عمیل و بکره گیداوی اوان نبی زور آمادن ام دنگدانو ام دیموکراتیت و آزادیا زور آمادن پشگیری لانقلاب و لکودتای سربازی خوینایی بکن بسر سروکی که منتخب و حل بشراو پیچوانی شعاراتی دیموکراتیت و آزادی لشون یکی شا اگر کسک پارزگاری لمصالحی اوام کاو برجواندی اوان جه برجکا دجی اخلاق قیمی ملتکی خوشی بی بلام ملتکشی لی راپر اوان پشگیری لدکتاتور و خویم برج و پیاو کشکا اکن لشون یکی اگر انسان یکی بکجره همو دنیا لیه تسد چو بلام لشون یکی ترا بصدها خلا بکجره اوان باکی انیا چون که نفاقی دولی اوایا و كجراء وضحية وداما وكان بمعتدي لقلمين بكجو ظالم استمكاركش بدي فعل نفس لقلمين ويسير لغزة رؤدة نفاق دولي وايا 5 مليون زياتر كردية بوينية آلاي خويها بحكومتي خويها بلان بستودو دولة عربية هيانا بقى مساحي يكشاري كردستانا فاتيكان 1000 كسن دولة نيوانا ريال الأمم المتحدة هيا بلان نفاق دولي آلهايا كجاري واشي ايما بقرباني منافقة كان بين كاوان بتر ايمانا او غباية وتي انا قيشتني ملتانا كقرآن الرق باسي كردوا جاري واهي منافقة كان بشعار كان يعني خلقي أخلاتنا خوال قرآن فرميتي بس ديما قرآن ناكينا برنامجيا ويواسر قردانين قافر وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أفرمي أقل قصب كان قصكان أو نبري قباقة باسي آزادي وحقوق إنسان ما في قلان أو على بوا كان عشقي قصكان يا نبي بلام لناخ ومنافق دورونو آزادي وما بتوار روانا بين بتايبتي أقل مسلمان بي قرآن فرمي وإن يقولوا تسمع لقولهم بويا كام أو أمم متحدة وشتانش لبرانبر بمشتانا همي منافق دوروا لبرانبر بكسانا كمصالح يعني لقال بروا دوروا برزا يكي لقرنترين صفات المنافقون لسردمي في غمر أساسا ودياردين باقي شهتا يستي بريتيا لإغتيال تيرور كدني كسايتيا مصلح وخواناس وبانخوازا كان برانبر ببيغمر أو يعني تروس الله أساسا أزانن حادثة إفك كأستيش خلق خوي لسري كافركا حادثة إفك أزانن شيا كاتي كسر كردي منافقة كان لقل مجموعية كترا بهتاني ناپاكيان بو باكترين عائلة ابن مالا عائلة أبو بكر الصديق في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هل بس كتومتي خرابكاري عن دايا بال دايكي إيمان ناران عائشة كتي أبو بكر الصديق خزاني محمد مصطفى لنا شاري مدينة يعني أنا أمر أو أن دفيا خمر نار حق وشو سر من بردسي كبقريان وتي بوا على بمال وعائلة وخزانم والله لو أن باك داون تلم نبيني تا قرآن ها تخوارو فصحي كردن تاكي أم آفرتا باكا صديقي أشكرا كردو حادثة كيننا حادثة إفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لبر أوا وشيار بن بردوام تيرور كردني كسايتي زور خطر كرا لتيرور كردني كسكا تيروري بكي في شكي كي بيواني إكوشي لواني بانوازو دعوة كي دواي خوي زياتر برو بسيني بلام كاتي كين كسايتي ناشرين أكن تيروري شخصيتي أكن تومتي ناشريني أنا بال منافقة كان لنا خلق الله يكرويت خلق ليدور كويت دوا أما يعني برامر ببيغمبران أنجان دوا استيج بهمان شوا برامر ديندار وأهل إيمان آخر أما نفاق لي تخوال إيوا أبرسل داقل كردني روسيا بو أوكرانيا أما تعدايا وداقل كردني ظلموا ما في دفاع لخو كردني عن هيا بلام داگیر کردنی اسرائیل بو غزه و بو فلسطین که بپی شرع اخوا بپی یاساکانی امم متحده اسرائیل داگیر کرا بلام اوانی دجی اوستنو دفاع لخاکو نشتمان و شرف یانکن تیرورستنو لقائمه ارهاب و تیروران دورا اما لو قرادر بینا ورا ام نفاقا لم قرادر بینا ورا ام قانون اوروپیو امریکیو امم متحده لم قرادر بینا سيرك أمي نفاق أمي دوروي ويكا مسلمانا لبزوزو وشيار اختيال شخصية كسايتيان بياوك مجاهدي دفاعك لشرف كرامة ملتكي بتيروريس دقال مدلي بلا إنسان من الكجي إنسان كجي أرز داقل كره شرف شكره بدفاع لنفسه أو أنا دقال مدلي ونفاق دولي بوجدانا كان ومنافقة كان بزوا قبولا كان خوش ريستان لهركاتك أم منافق دوروانا بويان بقون جاي يك دقيقش يعني أيا بخرج بوي فوزاي لنا مسلمانا ندرس كان لجنگ كان بعضي كان روشن لخزمة بيغمرا صنصا بلام لي فتنه كان أنا هيا لخزمة بني مصطلح حادثة إف كان ندرس كان لتبوك مجمعي كان دانشتبون مجموعي شا إذن يا رجل أشون لا يبي غمر يعني يبي غمر إذن ما بنات واني بي إجذاني منافقين وقينا كمان بعد ذلك أنا هاتم ولا شوين دار شون يبي غمر يعني بين صلاص وتن سريع أمناكي سريع أمناكي والله هرب دواي ورجع قريب بيبي غمر يعني صلاص أنزا زوجتي السنة كيشة لا برام روبر روبروي دشمنانا وأزان الشر لقرر مكان إيش لقل عشائر على مكانه والله هموما فتكن أمقسى عندك خاب يا غمر يا بانی کردن چون داوای بودنیان کرد و تیان نمان زانی سوعبت مان کرد سوعبت خوای گوره جبرئیلی نار بو پیلای پیغمه سانسان فرموی پیان بله أبي الله وآياته والرسول كنتم تستهزئون خواب پیغمبر القرآن یاری کردنا پیان بل لیان خوش نبی خواب پیغمبر فرمو سواسی هیان بو خوی هلا واسی با زینی اسفو راخا کی پیغمبر خوا قاچی اخشا ایود عفو مکا ایود خواب پیغمبر فرمو أبي الله وآياته والرسول كنتم تستهزئون لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة فرمو اگل لگل اشتانا بین بو جهاد جگل بشیوی مال کاولی و فوضا هیچی ترتان بودروس ناكن أتن فيتنا أنا نوا لكاتك شاك أشون بوجهها كاتي تعبي أو خو أما ذكرن أهات الفتنة كان دروس ناكن وبيا غمر خان صلى الله عليه وسلم أم ديار النفاق زور ديار ذي كي خطر تسناك لغزوة تبوك بيا كي منافق عن هاد ولا بيا غمر صلى الله عليه وسلم وتي أي بيا غمر خا من إجازة بنام وتي بو وتي ولا من أتسم عفرتي رومياني ببينم خم بين عجيرة خو تزاني من عفرت بینم خون پی نگیری. او نبی ادبو خون پی نگیری. توشون توصی فیت نبم. یک سخو آیتی بود پیغمبر نالیش تا اون جواب. و منهم من يقول اذن لي ولا تفتني. هی آن پیت الله ای پیغمبر منافقه. هی پیت الله اذنم با نعم وجن. توشی فیت نبم. الا في الفتنة سقطوا او توشي قولتني فتنه وكفتنه نفاقه خبر رايب توبه منه بقرانك شميه وافر وان جهنم لمحيطه بالكافرين هم جاري ايش يعني فتنه نانوي فوزاب ولا نو جمعكم مري مسلمان باذن خاي قورا لو تالي جمعه كان دعاتوا ان شاء الله لخدمتنا باسي صفات كان يعني كاين بو او ايما منافقه كان بناسين ايمين نفاق بناسين خوش من مراجعی خواه ممکن او درد پیسو نخوشی خرابه هول بین لخواه مانا اگر خواه نخواسته هاو علاج کن ان شاء الله لجمعه کانی ده هاتو باسیانه کن خواهی گول رو رحمت من تکی قلمی عفو بسر هلو پلو گناهی ملایک مانا بینی اصلاحی حال من بکی یا ربی لنفاق و صفاتی منافقون هم ملایک من بپارزی لمؤامر و فرتو فعلی منافق و دور وکان یا ربی همون من بخبر بینی مشیار من کیتو ولا خوی غفلت ولات و ملت و اجتماع من بختور و آسوده کی امن و آسایشی امن اجتماع و ولات ایم بر قرار کی خواه بکرده و شو تو لارکانی خوان معامله من لگن لکی بر رحم سوز و بزوی مهربانی خواهد معامله من لگل کی بکرده وی منافق و پیاو خراب و ظالم استبکار و گندلا کان من نعمت کانی خود من لی نگری تو غضب من لی نگری یارم بی خواه گنج و شباب و لواکان من محفوظ کی لمؤامر و فرتو فیل اهل الحاد و کفر و بباورکان صد دین داری خواناسی هم ولی اکمن دام زراو کی خواه شفای همون خوش کن من بی یا ربی و تا بیتی آوانی دوای دعا خیر یعنی لیم کرو او دوستو عزیزان من کن خوش نو لخست خانو نخوش خانه کن یا ربی شفای عاجد بو همو لایکیان بنیری او خوش کبرا یعنی من کسو کاریان گیرا و ننارحتیان خواه همو لایکیان رزگار کی روی رحمت کیتا همو لایک من شاو خوشی من لحلو پلکان لیب کی ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبرين.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بادي محراب تنجيك بوغياندني فيامي دوائن في أغنبرة.

0: برنامه دروشان دروشان در فتحك بو دروشانوی درون بأنوار قرآن برنامه دروشان لعمادو بيشكش کردني دكتور عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: خوشوستان عزيزان لهرك يا بن سلامي الله تعالى ليبيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جاري كذي كاجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لآتي صدو تشلو يك بدواو داستان داستاني بيغمرك لبيغمرة نزي زكاني آز زكان وخشو استكاني پروردگار من اويش صالح بيغمرة عليه الصلاة والسلام پیش داستاني قوم صالح كثمودة باسي داستاني قوم هود من كرت كعادة ام دوانا زور نزيك ليكوا راستا وخو دواي نوح هوديت دواي هوديش صالحي دواي قوم نوح قوم هودي كعادة دواي عاديش قوم صالحي كثمودة انجا ام دوانا زور نزيك ليكوا هم لزمانا هم لمكانا هم لشوي جيانيانا هم لشارستانيتيشا هم لقليشا توك هردشان عربن أم دو بيغمرا عربن عليهما الصلاة والسلام كبيانو تري عربي قومكان بيانو تري عربي عاربة البائدة العرب العاربة البائدة يعني أو عرباني كبرت شلك عربون بعربي قصيان كردوا بزماني بارايق عربي قصيان كردوا بلام لناوتون تفرو تنابون يتر نويان نما وتوجك بالروادار كان نبي بيانو تري العرب البائدة أبينين لقرآن أمدوانا زور زور جار بيك وباسكري أكو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أو فرميتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد دوي أو يخسر باسي قوم ثمودك وأنه أهلك عادن الأولى وشي وثمود فما أبقى لسورتك ديكا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يكسر دوي عاد ثمود دوي ثموديش أصحاب الرس أصحاب الرس كين قوم لوط عليه الصلاة والسلام هروها كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بيكو باسكرين بهمان شواز لسورة أعراف هودة فصيلة ذارية قمرة سورة كتابة شمانية ترخان كراوة بوباس كردن لقومي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام كبيانو تري ثمود سورة الحجر سورة الحجر سورة الحجر حجر أو ناوتيك قوم ثمود تياجياون كالنوان تبوك مدينة داية لنوان تبوك مدينة داية دواي أويك بروردقار قوم نوحي لناوبرت برواداران معنوا بلامنا وكانيان برابر الرويان كرتا استمكردن لخبايبون بتبرستي ديني حقيا وازلي هنا يتبر وردقار هود بيغمري بون أردن عليه الصلاة والسلام دواي أوي كباوران بينا هنا كمك نبي خواي قرى أواني شي لنا ورد أواني شي لنا ورد يتنوا بروادر كان ما نوا لبروادار كان لنا وكانيان جارك ديكا وازيان لآيني حقنا دسيان كربا دنيا طمع دنيا استمكاري بتبرستي لخبايبون قرنجيدان ديان با ما دو ما دي قرأي وكو جانكي ما تريليا زمانا أجين طواو بس تنها مادة مادة بوية پروردگار پیغمري كان بوينيري اويش پیغمر صالحة عليه الصلاة والسلام ام پیغمرا نازدارا بزمانكي شيرين وكو پیغمرا كان ديكا بزمانكي پرلا مهرباني پرلا خوشبستيا پرلا دلسوزيا پرلا سوتانا بو گلكي قسان لغلاكا قلو ايو بو او همو نازو نعمتا چاوي تير نكردون بو نازو نعمتا بوتا هو كاري وي مغرور بن پش لالله بكن لبردامي حق بكن بو شكري الله ناكن بو استمكن بو بونت استمكار بو روناكن وآيني حق بو أزلم بتانا نانن زور زور بغمجيني ودلصوزي ومهرباني وأوين وقسان لغلاكا بلام أوان هر قلطي بيكن سكايتي بيكن هر شيء ليكن أيانوي تيروري كان بيكجن بمي منات داواكن أقر رازقوي باس زاي خوا بيت سزامان با منت تعنبي باخواكت سزامان بدا بمي منات أم آياتنا بس يودا سلمان بوكا چن آيات يكم همان فرمايشي شيريني بيغمراني بيشوتره كذبت ثمود المرسلين وكوچون فرموي عاد كذب المرسلين وكوچون فرموي عاد كذبت عاد المرسلين عاد المرسلين

پیغمبر صالحشه بدل یا یوا من نردامی کی زور آرامم زور امینم دست پاکم ناب ما هو کاری تقدانی ولاد تقدانی جیانتان تقدانی برنامه تان تکی نادم هاتون راسی بکمو جیانتان جوان بکم لبرو بمین نوا در صلات تان بمینه توا اینجا تماعن لسلوتو سامانی ایوانیه فاتقوا الله واطيعون دخوتان مپارزن لتو ری الله لسای الله لم یاسی کداینا وستم کارو لخوبای بوان کان جامکی لناو چونه واطيعون قرائلی من بان سودة بينا زرتا لنادم وما أسألكم عليه من أجر بيش يوازي داي باداشتا لناكم إن أجر إلا على رب العالمين باداشي من تنها لسر بروردقاري جهانيانا دولة مني دولة من أكان إن جاء فرمي أمت تايبت من ديكي قومي صالحة عليه الصلاة والسلام فرميتي أتتركون فيما هاهنا آمني في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون آية وخيالك وازانا ايو بارامي الي ردا بممين نوا لو باغو باغاتا لو كان ياو سرچاوي اودا وزروع ولو كشتوكالا لو زوي وزارا ونخل لو دار خرمايا باغ وباغات بيساني دار خرما أو دار خرماني طلعها هضيم شكوفكي ترى ناسكا نرمة شيرينة زوهر سكري شكوفكي يا برهمكي كخرماكي هضيم هضيم ترى ناسكا نرمة هر سكري هضيم شكا هر اي خيط دمته وكوي هر سكر دبي يشتانت خواردوا هسكي وكوي هر سكر دبي وايه بيه زرر بيه زيان انجا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين ايوا لكي وكان خانو هودا داتا عشان دروسا كان فارهين قراءتك قراءتي بينجلا قراء عشرة فارهين قراءتي بيجل قراء عشرة فارهين دو معنى بخشي معنى كم يعني أويا شادمانا جوي بينادا شادمانا جوي بينادا فارهين معنى دوميان زانيانا ماهرانا ليزانانا خانو دروسا كان لكيو خانو داتاشن لبرد خانو داتاشن جابوا الصخرة بالواد إن جاء خانو كشكو تلاريال لدوجي أدرو سكر لدشتك سهول لدشتكانا إن جاء لكي وكانشا كي بيان داتاشي كي بيان كنكر خانو ياندرو سكر جور ياندرو سكر بشيوازي كي زوزور جوان ديزاني كي زوزور جوان كواتا فارهين دلشاد وشادومانا بلام جيو ناداني چون دروس يكن انجام قي چيه استملا هجار كن بود دروس كردني هجار كويل بكاريرن استميان لي كن جناد معناي دو مشانوت من فارهين يعني چي يعني زور زور زيركانه لي زانانا ماهرانا اي فارهين فارهين بمعنى مغروري استم كردنا استم کردنه بر عواردی خود اندروزی کن استمی پی کن مغرور بون لخو بایی بون هر دو معنا کش لایت که مبستن هر دو معنا کش لایت که مبستن اینجا از کنم رک امایی که لجورترین و بهسترین پیامی الحاد پیامی الحاد الحاد لسر چن پیگو کولاکیک ستونک خوی گرتوه بتيرو تسليل لكتيبي وريني الحادة باسي بيجا كاني الحادة مكردو اكي لبيجا بهزا كاني الحادة ويا العبثية رك بياني ومشركاني كون وآزاني دنيا بوجقرائية تعتواني زور بكارميني

0: شمکه فیلبکه دروبکه گندلیبکه قالی خلق ببره چون که جیان کمر دیتر فلی بکه طعابی زندبونه و نیه دادگایی نیه الحاد لهیچ و بهیچ به معنی چی؟ به معنی چی؟ الحاد باور روایه که ام گردونه لهیچ و دروز بوه لهیچ و دروز بوه لخویه بچانس برکوت بصدفه لهیچ و دروز بوه که لهیچ و دروز بوه پیامیه؟ نه خیر و شر زانه؟ نه ام گردونه بیه پیامه ام گردونه خیر و شریت یعنیه ام گردونه چاک و خرابی تیدانیه اما سر گورکان الحاد دانیان باو داناوا بوی سر گورکان الان چی؟ ایکی قلوانا ریشارد دوکینز تخلاتی نوبلی هیلی کیمیا ایسا باو کی ملحدکان اجماره کری الان همو پرسیارک سبارد و مبزگرائی همو پرسیارک سبارد با مبزگرائی لگردونا ابی فراموش کرد چونکه بونی نیه پروردگار فرمی اف حسیبتم انما خلقناکم چی؟ عبسا و انکم الینا لا ترجعون ای وازن ایما ایما بو گالتا درست کردو با گالتا درست کردو ایما جارتر ناگرنو بلا ایما طواو الحاد لسرو درست بو الحاد لسرو درست بو سورینو البرت کامو الین بير كردنا ولا ويكا ام قردونا بدي هي نركي ايش الله يا خدايا اما بونينيا البرت كامو عليتي علي اما خو كشنكي هزريه انتحار فكري كباورد بوهبه كخدايا وبدي هي نريم جهان ابوه دوكينز لدي معني كبرسال اللي يكري علي باشا بتشي بيوري اگر خدا نبي نعوذ بالله اگر خدا نبی بچه پیوره بی سلمینین کسی که اغتصابی کچی که داما وکا چی که منالا کا بچه پیوره بی سلمینین که اما تاوانا ای اما حلی یا تاوانا علی اما رکو کوهای که منالا کلدائی که بلا بری پینچ پنجا شش پنجای بود روز بود حلی حلی که سروشتیه بلان بلی تاوانه نیه چوکه دوکین زالی چی علی لدروی بازنی دین نه تو هنی بی سلمینیشته که پیوتره خیر شر چاکه خرابه لدروی باز نیدین نه تو هنی بی سلمینی هیتلر کاری که قیزون و خرابی کردوا کات جینوسایدی جلوکی کردوا الله نه تو هنی بی سلمینی بویه همان بیری مشرک کن اتترکون فی ما ها هون آمینی اهو مستمعه کن وازانن کس دادگای تن نکن فلتان لینا کاتو سری هزی بازوی خوتان کن سری عقلتان کن سری سروت و سامان و دسلاتان کن هر آوانا با عرضی خوتی تر پاشا گردانی لی خورا سمکا شتیوانیه و گورترین بلگی بونی روشک دادگایی مرو ویتیا بکریو که وحید دین خان علی چی؟ علی ایما اگر او نبوایا قد تینو ما نابونا اگران بدوی آوا که تینو مانا بلگه لسر اوی که لزوی هشته که ناوی آو تینو مان تینو تیما مشکینه اگر خواردن نبوایا قد برسی من ناوی کاتی اگر رین بدوای خواردن او بلگه لسر اوی خواردن هیه بوی اما برسی من بوی هر چی مروفه لیکه مروفه تا ایسا تا دو مروف بدوای دوشتا اگر رو نای دوزیتاو بلگه لسر اوی بیر روژه کبی او دوشتی تیدا بدوزه تو برجسته بی برچاو بی بینی کامرانی لگل داد پروریه داد گریه همو من عاشقی عدالتی مالا مای بینی کمی چه بینی همو نبینی سمکاری و من هی 5 میلیون کسی کشتو ها بلام بخوش گذرانی با تسرو اجمره و خلکیش به هزارها و میلیونها ها چپلی بولیدن فرمیسکی بول رجن خوانکن به قربانی کس دادگاهی نکدو ها دادگاهی شبکهی دادگاهی لسه توانی کسی چیکی تو توانی تولای کسی چی باب که تو یک کس اینجا او کسی که کجراوه چی پی بخشی؟ هیچ هیچ بوی دوست فزگیاله چی؟ لبراینی کرامازوفا علیه اگر خدا نبی هموشت حلاله بالفعل وای اگر خدا نبی هموشت حلاله ولتر ايه وكو باشكويك بو قسقي دستوفيزكي يليتي علي اگر خدا نبو اركيسترشان من دروسي كي چوكا جيان ببي خدا نبي جيان ببي خدا نبي خدا نبي چوزانين خير و شر كامي چوزان خير و شر كامي وي از ذكانا كچي اوان والامي ان پیغمرا نازارا بچي دنوا افرمي دواي اوا افرمي ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون جو الرايغلي كساني زياده الرو مبن زياده الرو كين اوانا كبر دوام قندلي خرابك بلام قد شاكشناك قد شاكشناك لذا أبينين مسرف يعني زيادة الروي كردن إسراف هنا لا طارق خرج كردن كلوا واشربوا ولا تسرفوا خواردن خواردنوا نبي زيادة الروبي لخواردن خواردنوا إيه والذين إذا أنفقوا تي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لك هاتي خرجية خرجيبو خوت برولت بخزانة خرجي بمعنى صدقة شردوشا لنواني رجدياو زيادة الروية لنوان رجدي بخيلي زيادة الروية باش زيادة الروية معنى هي لقناه كردنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ها جميعا أي أو بنداني كزيادة الروية أن كردو لقناها بأميد مبن للرحمة من للرحمة الله الله لهمو قناها كانتان خوشة بأبوري أقر بقرين وتوبك باشا بلا مو كسانين كزيادة الروين لقناها كردنا وتوبنا كان أوانا أكو فرعون إنه كان عاليا من الشي من المسرفين لا يأتيك ديكا بل أنتم قوم مسرفون لوط بيغمر بقومك يا فرمي عليه الصلاة والسلام بل أنتم قوم مسرفون لا يأتيك ديكا وأن المسرفين هم أصحاب النار كواتا زيادة الرويان كردوا لقناها لسم كردنا أوانا كين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نوم كومل هبون وكبلي نو حزب قندل استمكار نو كومالي مافيا استمكار استميان كردوا بارو سروتو سامانين كو كردوا دو لسر حسابي خلقي جانا دايوته ما في خلق أدن نايدن نخير باشا اجابوا إلي ردا نخوي نواركي يسب الله وتوا قنجا كان الزوزو بيسر سامن الله تي الله سيري قرآن بكا لهجي قايكا وشي مدينة هاتو كخواي قورا بفرمي لناهم بردوا هميشه بس باسي چيه قريه بلام اما هاتيك فرمي وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون برو برو دواي او خواي قورا فرمي او مدينة من تيكو ترادا روخان من بسريكا روخان من بسريكا على كل لولاما وتيانشي سيريكا أما قصلا قال دا صلاة دارا كان أنين قصلا قال خلكي تشيني دو معيف ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا سايك يا عز كان استمكار هميشه قز مكان دروسيا كان تشيني خوار واستمكار دروسيا كان أونا قربان قربان قصان لغلا كان بالروح بالدم قصان لغلا كان تشبلان بوليدن سيخريان بوكن سروت سامان لخنا خزمتيان تشيني دوما بس من هجارنيه نانا اكري هجاربي اكري دولمان بي اكري بزيش بي اكري ماموساي ايني بي اكري اندازيار بي اكري شاعري بي روشن بيري بي رومانوسي بي بقلا مكانيان خزمتكاري سلطان ظالم مكانا بوتاركانيان خزمتكاري سلطان ظالم مكانا ببارو سروت سامانيان خزمتكاري سلطان ظالم مكانا بدن كان يعني بدن روح شروط سلطاني ظالم امينته ولا سر حكمك ابيني كشي هشتا برغري لو انا كان كاتي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام بزمانك شيرين بيانا فرمي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون آن لا ولا مالنتي براسي براسي تجادد ليكراوا عقل لدسا وشيد بوشيد سير كبزانا تشيني دوام كداماو عقلي لدسا دا عقلي فروشي بسلطان مالي فروشي نك مالي فروشي مالي بختك أبو سلطان سلطاني ظالم عقلي بختك أبو سلطاني ظالم دنگی بخته که و سلطانی ظالم برگری لسلطانی ظالم که برام بر پیغمبری که الله واسیته و وتیان چی قالو انما بدل یایو انت من المسحرین نک به معنای وی ایو تو جادوت لیکراوا لجادو لیکراوانی نه تو شتی که دیکنی تنها جادو لیکراو نبی انما یکی قله اسلوبی چی حصر اسلوبی حصر ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين نخير نخير تو تنها مروفك وكويهما أقر راسك أي بلقيك بنا أقر تو لبيغمراني للرازقوياني بلقيك ما نبو بنا دي الله أقر بيغمري رازقوي بلق ما نبو بنا أو كاتا فرمي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فرمي ما حشتريك نورا آوی کیه؟ آوی تیاب خواته و لروجی کی دیاری کرده؟ ایوش لروجی کی دیاری کرده؟ نورا آو تانه؟ آوی لو کانی آب خونه و؟ و آن زانی تنها کانی کنها بود. لو ناو چه دا؟ تنها بیریان هبود. تنها کانی و سرچاوی آبیان هبود. بول قرآن افرمیتی. حکومتانی که خود منو. فی جنات لباغو باغاتك وعيون چندها كانيو سرچاوي آوتاني بلام سير كي لكانيكا لسرچاوي آوكا قد غا اكرين كلا الروجي كي دياريكنا آوي لين اخوناوا سرناكاون لو امتحانا وكوش مروف آواي اوهم نازو نعمتي بخلاتكي بلام علي اعميان نزيكي نبيتوا حزلوي وكو باوكا قورمان آدم داه جوره من حوا صلاة والسلام يخوي جوريان ليبي شو نتبهاش أوهم ناز نعمتان هي خوي جوره فرمتي ولا تقرب هذه الشجرة بس تنها ودرخته إيه شيطان تيكا يسا أواني بناي جناح شناي قرآني بني الليبري أواني قال طب السنة كان بفرمو ده كان أواني بناي مودير نوا نوا سازيوا إن فكري نوا بلا وكانوا جن آدنه هیچ پیوری کی اجتهاد باز این چیه کن همان کاری ابلیس کرد حرام لی جوانه که حرام لی جوانه که واجبات نیاله علی رجو واجب نیه علی نویش واجب نیه علی جمعه واجب نیه علی حج واجب نیه باشه معنا کانی گوره مکان هموی اینجا حجاب واجب نیه اینجا کواجباتی نیست ای حرام دو حلال که ألي مشروب كيوتي حرامة؟ كيوتي ربا أو رباني كاكا كيوتي ربا حرامة؟ إنجا برا برا برا برا حرامة كانش بو حلالكا إيشي شيطان هوي لو همو درختو نازو نعمتا إيه ياري لسلو درختيكا كحرام كراولي جوانيكا إيه رازينتو إيه رازينتو أم أنش أو همو كاني هي أمو سرچاوي أو هي سرچاويك قدر كراول للروجيكا روجي كي دياري كراو لي بخونو ممنوعة أو روجي ترخان كراو بو حشرة بلام أوان سرناكون لو امتحان دا سرناكون لو امتحان دا ببيع مناتيش إن ألين أوتا شي سزاك ما ندي ورا سزا من با بيشوي اعتقام طاوبكي حزا قام دوسي خالي بيروجي يا كم يعني لزورك الكتابة كان هيا باز باسي حشتركي صالح بيغمر من بو أكري عليه الصلاة والسلام كوكو معجزيك لناو بردك هاتو تدروا إنجا كاتي هاتو درو بيتشوي كيشي لغلابوا بچكا حشتري كيشي لغلابوا إنجا كاتي حشتركان سر بريوا أم بچكا حشتر جاري كتر قراوة تناو بردك شو تناو بردك أو كاتي أخرجنا لهم دابة من الأرض باش أو دابة الأرض كي كي أو بچكا حشتري جاري كي ديكا إيه تدروا يعني قساك على قل خلقك اما براسي وكو بلغا نلا قرانا نلا فرمودا نهاتو اما الروايات لهند كتابه باس كراوه بلا زانيان اهل تحقيق باس لو كان كاما هج بلغي كي لسرني او الى قرانا هاتو ولا فرمودا هاتو او حشتريك بو او حشتر اخواي قرا دايناوكو بلغيك بو سزاداني بلغيك بو سزاداني هندين زانا هاتون فرمو يعنا أمل إسرائيلياتا نخل لإسرائيلات جنيه بو چونك كتابي مقدسي جولك كان لقال مسيحي كان بهش يوازي باسي بيغمر عربا كاني تدانيه باسي صالح بيغمري تدانيه أصلا باس باسي صالح بيغمري تدانيه بو چونك باسي بيغمر كاني خوانا كان أميش بيغمري عربا عليه الصلاة والسلام باس باسي بتدانيه مجرد شن روايتك كوته إن جاء مصر من راكش بووي باشا أكري بروردقار لبروي أو قوم هاتون حشتري كان سر بريو خواه قوران ملتي قومك لنا وبري سري آية كان مكان أما برسيارك دواتر والله ميدامه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بهش يوازك نزكترين وكمترين آزاري أو حشتر ندن ايتر اوكاتا پروردگار سزای روجه کی گورتان ده فعقروها فاصبحوا نادمين اوان جان ندايه روشتن حشتركان سربري چن كزمون انا حشتركان سربري ها اذن بعث اشقاها بدبخترين كسيان هالصا حشتركي سربري يكس حشتركي سربري وكشتوا بلان پروردگار فرمچي فعقروها خوهم يا نبو نيكبو لبرشي لبري اواني ديكا فرماني عنداو بالرابي كوجي اوي فرمان دايكي سزا بدري روج قيامت وكو سزا دركات والله ليك تو اوي واجوي ككاكسك اعدام بكري ببيتاوان روج قيامت هربا او كس حسابك كاعدامي كردو بو يبي غمري نزار ما نفرمي عليه الصلاه والسلام افرمي روج قيامت هركسي لدنيا دا يارمتي كشتني كسي كي بيتاوان ياو بي بنيوشن بنيوشن نيو توي بي كوشن ها بچاو آماجي كي كردوا كبو كشتني بنيوشن وتو دي بيك كوشاكين طاونا كردوا اتر بجوان كدور روشانا كشتوانا افرمي لنا وچاوي انوسري آيس من رحمة الله بي اميد لرحمة الله بي اميد لرحمة الله بوشي زوجة دوبارم كله توا كا مروف لاي الله مروفي بالروادار لكعبة بيروسترا بو كعبة دروسكراي مروفا روخين لا أتواني دروسي كينوا بلا مروف دروسكراي الله كروخين لا كزناتواني دروسي كاتوا الله نبي ملعون من هدم بنيان الله ملعون نفرت ريك لاو أوي بنياد دروسكراي الله روخيني مروف لاي الله زوزور بيروزا زوزور بيروزا باشا بويا أفرمي فعقرو هميان حشت لكان كشت هنك أمركا هنكش بيخوشا لمالي خوادانشتوه بيخوشا كزنداني كراوا ببيتاوان بيخوشا كالسيدار دراوا ببيتاوان هيتشي نكردو هل لمالي خوا دلي خوش بو روج قيامة وكو تاوان بار زين وكريتاوان وكو تاوان بار زين وكريتاوان إنجا فأصبحوا نادمين بشيمان بونوا أي باشا يا الله أقر بشيمان بونتوا بو سزادا أي بشيمان بونوا يعني توبنا با يعني توبة بلام أوان توبين نكردو أوان توبين نكردو چكاتي بشيمان بونتوا بربيان بشيمان بونوا كاتي سزاكين بيني كاتي سزاكين بيني سيري أماتا بك دوايا ويكا حشركين كشت فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم سربيتي فرماني الله ينكر بروردقار ينكر وقالوا ببين منها تتيان دي الله صالح أوحشر كمان سربري كشتمان يا صالح ايتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين دمنة النبي أو سزايك هرشما ليكي منة النبي دبينا سزامان ده ببين منها أقرتو نيراوي لنيراوا كان الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هم باسي تشيكا أصبح عكا بربيان بربيان أوانش فأصبحوا نادمين بربيان فشيمان بونا وكات الزكان بواد كات اللرزليان الزكان صيحة بوا صيحاني تريشقة بهورة تريشقة دن دنجي كده صاعقة صيحة رجفة رجفة بوما لرزية صيحة نعرتي صاعقة هورة تريشقية أما نهمو كوبونا توا ك زانيان أوا تواو بسكي صالح بيغمر رازر شو مولتي سير رجيابوني فرموي عذابكتان سزكتان لسير رجايا قتان ليبي مولتان سير رجا أو سير رجا باشي ما نبونا ذلك وعد غير ها مكذوب أو وعدك بدرو ناخرة توا ببتجي ببتجي بچه ای خوان بینین زاقه دستی فکر او کاتا فا اصبحو نادمین بوی لو کاتا او کوایا لسر مرگا توب کی توبی سر مرگیش قبول ناکره قبول ناکره بوی فرمی فا اخذهم العذاب زای الله گرتنی این فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مومنین الی رداب بلگی که زور زور گوره زور بیان باوردار نبون لباوردار نبون إنجا وإن ربك بدلني أيو بروردقاريتو لهو العزيز الرحيم دا صليتك كزال نابي بسريا بهيزيك كزال نابي بسريا رحيم زور زور مهربانا إباشا دا صلاة دارو زال نابي بسريا چون كوبيتو لقل چيا لقل مهربانيا أبي دا صلاة دار أبي مهربان دي مهرباني أوانية تولي نبي مهرباني أوية توليه لكاتي بيويسا خناكري مهرباني يوبي هركسي قندل يكا برو عزاد بي استمكا خلق كجي دزيكا لخوباية بي بأرزوك خوي استمكا ليبو برنا خناكري كسي كي غوستالين لسي صالي حكميا زياتر لپنجا مليون كسي كشتوا بفرماني او روجي قيامت فرشي سوري براخري بله ولا پروردگار مهربان آخر معقول یه خواهی گورست زایبا فرشی سوری بر آخری ایتر مظلوم مکانیش چش چگند داره نعوذ بالله اشتوانی بگره نو پرسیاره کن اکری خواهی گوره لسر اوی که حشتری کن سر بری و کشتو خواهی گوره امتی لناو بره نخیر نکری چی ویتی پروردگار بستنها لسر کشتنی حشتر کس زاییان بزن او همو توانین انجام ماوا بريز بوتان باسكم يكميان الشرك بالله هاوليان بو الله قرار راوا دوميان تكذيب الرسل قلت بيغمرانيان بدروزانيوا سيميان زياد الروي لخرجياتا زياد الروي لقناه كردنا إسراف وكو آية كوتمان إنجا الإفساد في الأرض قندلي بلاو كردنوا ستم بلاو كردنوا لتيا لزويا الاستكبار على الناس خوب زلزانين قال تكرم بهجار وندار الطغيان سمكان سنوريتي براندوا طغيان لطغاواتوا فلما طغى الماء سبحان الله سيري قرآن بكن شيكي سرطان قبلين طغيان هميشا لسرو بخواره ونيا سمكار هزي بكاريني بوي زيادة ريكا لستمكرنا بوجه دسكاني لهموجي قايكا كاتي باسي طغى وشي طغى هاتو لقرآن با وكو كردواري علي ييم راوي واضحة همو جاري واهاتو ليك جي قادة نبي بألف أو بروسر باشا ألف الرعاس نسراو بو چوك هميشا طغيان لسروي بخواروا ليك جي قادة طغيانك لخوارو بوسر رشدوا أوي زيادة روي آوكي نوحا فلما طغى الماء اوك برزبته برزبته زياده الريكه برو سرشتوا الفقي جوان وسلاوه سبحان الله فلما طغى الماء حملناكم في الجاريه ايه كواتا جناهي ششميان طغيان بو جناهي حوتميان جيرايلي قندلان سمكاران اطاعه المسرفين المفسدين انجا بلان جيران بو كشتني بيغمري الله لقل خيزانو كسوكاركيه ها انجا خواهي قرباسي ام بلانو بلانا من بوكا قالوا تقاسموا بالله ورن هموتان سين بالله بخون لي رداء سين بالله خون واضحة سين ببتكان نخون سين بالله خون لي رداء لنبيتنه وأهله شو بلا ماري يدين خيو خيزانو مالو نالي ثم لنقولن لوليه بو خاون حقي كما وتوا ولي أمرك يعني ولي أمر أو كاسيك خينك يبا يتر برايتي ماميتي خاليتي بابيريتي بو شوازا أو كاتا أتشين لاي ألين تشي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون إما براسي براسي إما أعماد نبون لويك خوي كسوكاري كجرا كسوكاري كجراو إما زوزو رازقوي كواتا قناهي هشتنيان بلاندانان بو بوشي بو كشني بيغمركو كسوكاري عليه الصلاة والسلام بلا يعني قناهي نويميان قال تكردن بس زي الله قال تكردن بس زي الله إنجا قناهي دايميان داوا كردني سزاي الله ببيع منت با الله تو سزامان بدا إنجا قناهي يانزيميان أو بو كحشتركيان كشت وكو چون له القشة التي قصمت ظهر البعير كابرايا كبو حشتري كيبو حشتر شتيت سر باركرت باركي باركرت انجا شتيت ديكي خصصري شتيت ديكي خصصري وسي بروا كوج بكا وتينانا حشترك بهيزا هر تحملكا ماشا شتيت ديكي خصصري هر وسي وتينانا تحملكا شتيت ديكي خصصري انجا هر بوشك مابو لما لكي بجوزتوا پوشکی شیخوست سری او کاتا اجنوی حشترکه شکات چوکی دادا الان او پوشی که پشتی حشتری شکن خب پوشکه دیگه جاری و کسی استمکه بلام لکوتایتا استمی که پچوکه که سر که ملت تقیتا و جادا آگر حالا گری آگر یعنی حالا جیر سر جادا آگر گری لبر چی الان والا کسی که کشتو خب لبر ونمون شرشی تونس نسر چی دسی بیگر ها شورجي تونس لسه چی بود والا عربان چیه خوی سوتان خول برونیه او پوشکه که پشت حشترکه شکه یعنی کشتری حشترکه پوشکه واضحه دوا گناه دوای اوش ببی منت الان چی دعوا حشترکه من کشت ببی منت سزا من با الله تو لناو من بری یا ربی خواه قط نمن که تدار دسته استمکارن یا رب العالمین یا ربی هميشه رول بجيرين بووي استمكم كينو استمني يا الله يا ربي ضلوا درون ما مكرو بووي جوانتر لبيامة كوتيب قين يا الله يا رب العالمين شين أو كتاب بيروزي توب كوين بي ببي بيغمرك هنغاو بنين عليه الصلاة والسلام يا ربي خوايا أمزقوتا زياتر أودان تركي يا رب العالمين روناكي بيامة كت روناكي أمزقوتا بقين تجيهان يا الله شفين خوشي كان من بي رحم بزن دومر دو كان من بكي رحم بزن دومر دو كان من بكي رحم بزن دومر دو كان من بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكره أو هاته

أدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دابید فریشتکانیش باید پارین وو داوهی لی خوشبونی بودکن مادم لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکا بی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایل و ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جرابيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيغمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي ديكا داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.

أي محمد خوانان كتاب داوي أود لدكن كلا آسمان وكتابي چان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة ريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسكي قليدان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازينا درستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة آشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج آشكرامان بخشي بموسى تارين مويان بكات.

أي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآي نكتان دا جغل حق راستي هيتشي تر بدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بونكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو بپیغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براستي خدا تنها يك تاك خدايا پاكو بيگردو دور لوي كام من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چون دكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيگمان خدا بسا كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: بابه
1: اي اواني باورتان هناوا دسكاري دروش مكاني خدا مكنو هلي موش هنوا بتايبات دروش مكاني حج وعمره هروهام مانغا كاني حرام كرجب ذو القعدة ذو الحج

أي محمد برسيار لدكان چي حلال كراو بويان پيان بلي هرچي خورا چي چاكو پاكا بوتان حلال كراو اوشي بالندو تان جي شكاري بوتان راو دكانو فرتان کردون بيگمان خدا تواناي بخشي و بمروف بتواند مشق بكات بجاندارانو فريان بكات راوي بو بكن بتايبتي تان جي دبخون لوي بوتان دگرنو ناوي خداي لبهنن كاتيك برالله دكانو كاتيك لي دخون هر لخداش بترسنو پارس كاربن اي راو چي كان براستي خدا بخير عيلي پرسينو انجام داد وردو درشتي كردار و رفتار فراموش ناكات.

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

0: نور
1: يا ديناز نعمتي خداب كان ولا سرتان هروها او بيمانشكا بيويستا ايوا بابندي بن لبيرتان نتشدكا وتوتانا جوي رايلو ملكتو فرمان بردارين كواتا ايترهمي شو بردوام لخدا بترسنو باريس كاربن تونك خدا زانايا بنهيني دلو درونا كان
0: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا

أي أواني باورتان هناوا يا دينازو نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دست دريجي بكنا سرتان خداش دست دريجي كي راقرتنو ايوي پاراست دي كواتل خدا بترسنو پارس كاربن دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان پارزيت.

أي خاوناني كتب دل نيابن كبيغمبري إما بو إيوش هاتوا تا زور بي أوشتاني كلاي إيو الرونو آشكرانينو دشارنوا لكتبي توراتو إنجيل دا بوتان رونو آشكرابكات هروها لزورك لوشتاني كا شاردو تانتوا چاو پوشيدكات چونك براسي للان خدا ورونا چيچي آشكراتان بو هاتوا كمحمدي بيغمبرمانا صلى الله عليه وسلم هاوري لقل كتبي چي رون كرودا كا قر

0: مستقيم
1: بيغمان خدا بو قرآن پيروزا هدايت و رينموي او كسانة دكاتكا شوين رزامندي خدا كوتون برو ربازكاني آشتيو آسوديو لتالي چيكان دريان دهينتو رزگاريان دكاتو دان خاطن نيو رونا چيوا بفرماني خويو رينمويان دكات بو سر ريگو ربازي راستو درستي دين داريو خدا ناسيو چاكا
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

0: خاسرين.
1: أي قوم عشيرتم بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبر سودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنو و پاش اكشي مكن تا خسارد مندو زرر مند.

0: داخلون
1: كچي وتيان اي موسى براستي خلقه چي آزاو برزو دليري تدايا بيگومان ايما هرجيز ناچين ناوي تا اواني لدر نچن جا اگر اوان درچون لي او بيگومان ايما داچين ناوي لويد بين
0: قال

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيق لما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: 4 5 مليون توحس قدو كسب د مليون 15 15 مليون كي دابيت الشوي بحج اما بعسانين بارك كونا بيتو ولا همان كات شكات او شتاني جهنن بلا او شتا بحساب بيروزا بلا مش انا مش صينيه بويت اللي فقير مش تقدر بقلي بقولو بيه نتو اگر اوي زمزمي هنا ابو زمزمي هنا ابو اخويتو يا خرمايك عجوه دنك يدوان يتناك وتكلف تكلف لورسكين كاتاني باشترين هاوري باشترين برا باشترين دوز باشترين قزم او كسي تكلفي لسر برامبركي نبي ملك ابي ايما هديان بوبرين وخزمتيان بكين شكوان لو شوينة بيروزا قرامنتوا كاتي داروي بو سرداني حاجي اتشي سرداني اكي يزاني ميواني تلاتوي تتوش عدان ما بام توش اصر كميل داني شللاي هستا من مونوبي ميوانا كاني تريش بدا توسع بكين لمجلسكا و لکاتم گنجاو کانفچی نقلو کاتانفچی که خوی بید بی طاقت نخوش شکت و مندوه و یعنی واته مندوه تیکی لسر قرز نکین بلکو لسری آسان بکین اما با زور گرنگا هم پیجوازی لی بکین هم کار آسانیش کین با پیجوازی یکی نکو خوانه کده برگرانی لسر دروس کین نیسه لندک شون عروفوایا کات حاجی دیتو لحچ نامه نوسه با چند کسانه متمكن كان دعوتي من يعني بارغراني كي بودروس كان ولا كان نينو سعيبه نابه دستور معنا اما براسيل ولاتي مشكور امنيه لروشلات ما هما لكدساني روشلات ما هما انا او بابته براسي سيرك اما حاجي هات وتوا لاخوي الكي لسلاب اسانكين الكي شاني كورستر اكين واما براسي شتيكي نغونجاوا وبيتشواني شريعته چونك انسان أبي تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أبي هاوكاري يكبين لسر تشاكا لسر إحسان نقل لسر قناه تعاونو بارقراني دروس كدن لسر براو خشكا كان من براو خشكا كان من كاتو نتوا تشاوري دعاي خيرين ليكي بالنسبة براياني خشكا كان من كدين ولا حج أبي أوانيش آقاين لخوايان هبيت با حج كدن غرامة با بلاي والا من حجم كلو يتي دعا كان قبولا بخوا فلان كس دعام بو توكلو بو او كلو دعام بو همو كسي كلو اگر خوا ولي بقلي اگر خوا لي منوال بقلي كاتاني بو دعا و بو حجم ننازين چون كخواي جل جلالو تقواي لأيما ابي و جاري كيتر نچين وسر وناهو تاوانا كان خواي قولا حج حاجة كان ما قبولك ناو بريكي كتو دقرين و خزمتان إن شاء الله تعالى
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شما، سه شما، پین شما انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانی سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوشویستان دین و خزمتان تا اوکاتی پیوندیکانی برستان بید بابتیک که لاستادا و دواکم لهم موساکان لراغ کنال راگان نکان لطورک و ملایت یکان لمن بروا با وگدالی حمله کی راگاندنی تا منهبه برانبر بچی برانبر بجنگ من جنگ پیز بون شتی که باش نیه بلام جنگ سوتانن کار ساته بله فرمو دلنیا خان فرمو
2: ما مستقوه هینا دم قربانیا
0: هی قربانی گروه علی بین مره بو حوکس مره بو حوکس
2: هلا يعني أويك
0: النبونة ده في كردة دروس يعني يواجه. بلى. ما مسجّن. بلى. ما مسجّن. حدش
2: أمانك حم حد يعني حد. الله يبقى نامي جيده يكتب نامي يعني أقول
0: نعم. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى.
2: اه خلاقي
0: إيه خلاقي خلاق
2: وها
0: هذا رمز الجنة بس أرجع بارك الله قرباني كنت تعذر روي هاتش أنت تعزيت الإمام

0: بابەتی قوربانی باز ناکەین چونکە تا ساڵێکی تر ئەگە باسیشکین لە بیرمانە چێتەوە بەڵام مەڕێ بۆ حەو کەس نابێ بەڵام بۆ مەڕێ بۆ خێزانێک دروستە یە خێزان مەڕێکەکە بە قوربانی بۆ خۆی و بۆ خانەوادەکەی قوربانییان کردووە بەڵام هەموو خانەوادەکە خێزانەکە لە خێرەکە یا بەشدارن بە زیندو و مردووەوە ئەوە دروستە بەڵام حەو کەس کۆبنەوە مەڕێ بکرن دروستێ لە ڕەشەوڵاخە دروستە حەو کەس کۆ ببنەوە ڕەشەوڵاخێ بکرن کاتانێ بابەتی قوربانی ئیتر ئەبێ بیپێچینەوە پرسیاری لێ نەکەین تا ساڵێکی تر چونکە هەرچی پرسیاریشی لەکەین سوودی نیە تازە تێپەڕیوە قوربانی کراوە و ئیشاڵە خوای گەورۆری گرتووە ئەمە یەک حاجی کە ئەگەڕێتەوە ئیتر ئەکەوێتە سەرشانی خۆی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلیه و سەلەم فەرمێ کەسی حەج بکات فەلەم یەرفەث وەلەم یەفسوق واتە گوناه و تاوان تێکەڵ نەبێتەوە کەئەنە وولیدە من ئومی وەکو تازە لەدایک بوو بێواتە تەو بکات هەموو حەج هەموو گوناهێک ئەشسڕێتەوە ئیلا حەقوڵ ناس نەبێ مافی خەڵکی با تەوبەیش بکا با لە کەعبەیشا بێ ئەمێ مافی خەڵکی یا گرنی ئازاکەن یا مافەکەیان پێ بداتەوە ئەنجا خوای گەورە لێی وەرئەگرێت ئیشاڵە گومان وان وایە ئەوانی ئینسان خۆ کەسێکە گوناه ئەکات ئەمە پرسیاری جێگی خۆیەتی من سەیری مەلائیکەتی حاجیەک بکەم حەنابێتە مەلائیکەت ئەوی ئینسانێ وێمە تووشی خاوبوونەوە ئەبێ بێ تااقەتی ئەبێ گوناهیش ئەبێت بەڵام کاتێ واجبێکی بەجێ هێناوە و ئینشاڵە بەشێ لە گوناها گەورەکانی پێتەرکەکات خوای گەورە یارمەتی دەری هەموو لایەکمان بێ وشەی خەلاق خەلاق لە سیغە مبالغی خالقە خەلاق یعنی زۆر بەدیهێنەر کاتانی ناوی جوان ناویکی پەروەردگارە من بڵێم یا خەلاق العالمین یا خالق العالمین خەلاق لما خەلاق خوای گەورەکە خەلاقە سیفەتێکی ناوی جوانەکانی پەروەردگارە و سیفەتە بەرزەکانی سیفەتی خوای گەورەیەکە خەلقی بوونەوەری کردووە لە نەبوونەوە هێناویەتیە بوون خەلق یعنی ایجاد الشیء من العدم خوای گەورە هێناویەتی وەستایبەتە بە خوای گەورە و ئێمە ناتوانین ئەگەر خەلقێکیش بکەین لە دروستکراوەکانی خوای گەورە دەیکەین بەڵام خوای جەل لە جەلالهو وشەی خەلاق بۆ ذاتی پەروەردگار بەکاریە بە خەلاقی عالەمیان ئەڵێن جاری وە سوێندە خۆین ئەمە دروستە والله عەلەم ئەوەتیان ئەکە عەرزکەم خۆشەویستان لە شتێکی زۆر گرنگمان هەیە ئەوی چییە مەسئلەی پوش و پەڵاش و پاوانەکانە ئێمە تا ئیسێ خەمی ژینگەمان بوو ئەمان و لەگەڵ خۆتانە کیسەی خۆڵ بەرن سەرجاوگەکان پیس مەکەن سەرجادەکان پیس نەکەین هۆی کەینەوە ئەمە بە هەر حاڵ بەڵام کارەساتێکی زۆر گەورە لە پێشدەمانە ئەویش کارەساتی سووتانی پەوژ و پاوانەکان ئەمە یەکە ئەڵێم عەرستان ئەەکەم ڕجایەکی بەلایەنەتان عەرزەکەم کەناڵە ڕاگەیاندنەکان بە هەمووی سۆسیال میدیاکان هەمووی بەگشتی کە با چڕوپڕ حملەیەک بکەین هەڵمەتێکی نیشتیمانی دینیمان ببێ بۆ پارێزگاری کردن لە نەسووتاندنی پوش و پاوانەکان درەختەکان چونکە ئەمساڵەکە خوای گەورە ڕەحمەتی بووە پوش و پڵاشێکی زۆر هەیە بارانی زۆرمان هەبووە و هەموو شوێنەکە ئیبینی زەبەنێکی زۆر گەورەیە وەکو کەمێکی ئارگر بڕیش کرابێت ئاگر بڕەکان نەبووە خۆزگایەک هەموو دێیەک هەموو جێ شوێنێک حملەیەکیان کردایە هەڵمەتێکیان بردایە بە دەرمان بواە بە کێڵانن بواە ئاگر بڕیان بکردایە لە ناو کێڵگەکانە لە ناو لەسەر شاخەکان و دەوروبەرەکانە بەڵام کە ئەوکو ئەوە نەکراوە ئێستا ئەبێ زۆر بە حەزەرەوە بڕۆین بەسەر ڕێگەدا حتا ئەو پارچە شووشەی کە تۆ هیچ حسابی بۆ ناکەیت فڕی ئەدەیت ئەو پارچە شووە جاریوە بنی ئەو شووشە کارساتێکی ئاگرکردنەوە ئەنێتەوە چۆن جاریوەکەوێت سەر بەردێک سەر پوشێک و تیشکی خۆرەکە چڕ ئەکاتەوە و وەکو زەڕەبینێکی لێ دێت و لەوێ دەبێتە هۆی سووتاندن یا ئەو جگەرەی کە بەدەمتەوەیە حسابی که بۆ ناکت فڕێ ئەدەی یا کاتێک کە ئاگری کردۆ پاشەڕۆی ئاگرەکە ناکوژێنیتەوە تەئکیدی ناکەی لە کوژاندنەوەی کاتی ئەزانی ئەمە کارەساتێکی گەوری ناوەتەوە کە لە پوشێکی بچووکەوە لە دنکەش قاتەیەک و ئاگرەکە کەوتووەتەوە جگە لەوەش خواپەناماندا بەعزە کەسێکی نەفز ناتەواو هەیە دەروون تێخشکێنراو هەیە کە چاوی بە وڵات و خاکمان وڵاتمان هەڵنایە هەر چاوێک بە جوانی بەم وڵات و خاکە هەڵنەیەت ئەتوانین بڵین خوایە ئەو چاوی کوێر بێت چاوێ نەبینێ جەماڵی دوربەر یاخوا بەنووکی نەشتەر بێتە دەر بەڵاستی جوانترین دوڵبەرمان جوانترین سروشتمان ئەم خاک وڵاتەی کوردستانی خۆمانە کە دیمەنی پوشەکەیشی جوانە دیمەنی درەختەکانی جوانە ئەگەر تۆ چاوپیا هەڵنایەت و ئەتەوێ بی سووتێنی ئەوە بابزانی تۆ لە جنسی ئەو کۆسانەی وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد تولى جنس إنسان خطرنا كاني منافق دور وكاني كتاوب خوشي وجواني والله تكال نايت باوكي إيمان فرمو
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله عليكم السلام باوكي إيماني بريس
1: که گوشی چشم که برای امامت که او ممکنه که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر هي فتن برد که اما اشتکو عن صحه و زیاره بس هي انا فبیتنین که وقتی که ثانی را الله اکبر
0: بله
1: برواب خیر الله و سامو خم لبایم الله صحیح برگر زونیه سم کشون یه جیدشن من خون او اینه متو سبحان الله فجاه یعنی گشمت نویو یسر هم
0: والله أنت دينه وده سكان خوش بيت.
1: بني
0: دست کان خوش به رول کنه و که زور جوان بود ولی چه کرد که باز کرد دست خوش به ممنونی دست کان خوش به باکی من بەڕێزی دەسەکان خۆش بێ هەڵەیەکی کۆمەڵگاکە ڕاستکەوت شغڵای گویان لێتی نەچین کلیلی دلگاکەی کەینەوە چین لە ماڵە شانداین بە ئاو بێت و بشوێ با و بحەسێتەوە دەسەکان خۆش بێ و وەڵامتە دەینەوە ئینشاڵا پرسیارەکەیش بەسەر چاوەکانم نوێژی جەژن کە ئەکەین لە نوێژی جەژنە ئەڵڵاه ئەکبەری تێدا هەیە لە ڕکەعەتی یەکەمە حەوت جار جگە لە ئەڵڵاه ئەکبەری نوێژ دابەستنەکە ئەڵڵاه ئەکبەرەکەین و دەست بەرزەکەینەوە لبر خيو إمام سنة الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قريما أمينوت هل يكسوتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر دروس أن يشغي بيه بطالنا بدو بلان تشاقوايا أو تسبيحات بكا بلنك إمام أقر بليك أنه من فريانا قوتم نوجكم دروس بشر الله أكبر كم كنوية سنتكم بواتو دي قريما الله أكبر من هنك نیت من دور که نوشی جشن کم با خواهی گر الله اکبر و یکسر سوره فاتحه کنی تازه که گشت سوره فاتحه خون نبیم گرت و الله اکبر الله اکبر که سنت ترک نیشی درسته دای کی درود فرمو
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله دای کی درود
2: الله خواهی گر پروردگار تعلیم
0: انشالله لبی سلام آمین اجمعین
2: ما مستیان من پرسیارم نیه بس استم شتێک باسکەم
0: لە فەرمو
2: هاتناوەی حاجیان
0: دەست خۆش بەسەر زۆر چاکە کاتەکەی گونجاوە دایکی درووت فەرمو
2: مامۆستای گیان لەسەر هاتنەوەی حاجیان بەڕاستی سەرەتا مەوێ ئەڵۆ بڵێم زۆر جارە ئەم شتانیان زۆر زۆر ئەحتیادی کردۆتەوە زۆر زۆر ئاسایی کردۆتەوە زۆر زۆر یعنی زۆر جار بە ناوی دینەوە زۆر زۆر لە نرخی بەها ئیسلامیەکان بەها دینیەکان انسان پیروزەکان انسان باڵەکان یان کەم کردوەتەوە بەڕاستی خوای گەورە یەکی لە ناوەکانی پیرۆزە یعنی پیرۆزە خوای گەورە پیرۆزە خوای گەورە بە بەرەکەتە قورئان بە بەرەکەتە لحاج عمره ببركته يعني او انسانه فرق انسانيكي انسانيكي احتياجي وانسانيكي قران بخرينيه قران يعني فرقتي لبركتك هاي سمين قران قران فندن او بيتانا جلو بيتانا بركتك الى زلايا يروزيك الى زلايا رحمتك الى زلايا اما بتركيزكين سر او رحمتك اخوي قولي نابيتي لفشتي او شاعرانا لفشتي او شتانوا براستيك اكاتي اتشين لقلواني مكر زيادة روي لقلوا بكري فلان زاني ام كسكا بيوستي بتويا بچي بدميو بچي بمطار شاوري بكي بيوستي كر لمالي بميني تو خزمتي بكي ميواني بريكي بس خوانا خواسنك وكو خوت فرمود زيادة روي كابكي تو سري بيشيني تو اوانا شكا كسيوا هيا کسینی اوی با فرقاتو کسینی بچه بدمی او برایک نیه خوشتو اگر برایش نبی اگر خزمی نزی کشی نبی هست چی بدمی او زور زور خوشتو یعنی زور زور یعنی به هاکو ملایتگان زور زور تو اختر ابیتو زور زور ابیتا مای رز و احترام با او کسی و کسیش دلی پی خوشتا هم خواهش پی خوشتا هم او کسیش دل خوشتی براستی اما حاجیت من برایک امسال سال بخوای گوره يعني حتى كثير كاريغري او خوشي هلا دل ما ناب براس
0: بله بله
2: زوج كاريكي باشا يعني بتواني رز احترامي بقري لو حاجه كهي توا رز احترامي بقري وبدمي وبي وفي بيبي لقال يا بيت شوكا جاء حاجيش كهي توا كل هشتي كي خوش ونفر او اساي برويتو بيتو وحافيزي هنشتي خوشي حاجه كو باباسكا يا عمرك كو باباسكا زوج استفاده ليكي
0: ان شاء الله دستکان خوش بید
2: سپاس
0: تکم خواهد زایده نبی شبات و دست خوش بید خواهد دایکی درو دستکان خوش با پیمندی کت رویا خان فرمو
3: سلام و برکت با مامستای برس
0: سلام ای خواهد توش بید داده برس کم چه باشه کم
3: درود و سلام با جانی پیغمبر نظر هزاران درود و سلامی لبه
0: انشاءالله صلی اللہ علیه
3: و سلام هیون دکل یالگتم حد حد قبول ان شاء الله طاعت عبادت یمش قبول ان شاء الله رشد تو راستقینت یغمبر قبول بکری ان شاء الله
0: ان شاء الله تعالی
3: ما مستاجیان ببورت خو من خصم امر خوای کر خوای گور لی خوجو لکل
0: ولی خوش
3: بیت ان شاء الله والله ما مستاجی ام شوک لخو ما بلین دانش تول نو ما انا من زور ما تمأكد اي ما تكرني مردو صحيت ما تيك
0: والله ان شاء الله بالله
3: مراتب
0: ان شاء الله پیروزبان لبکین نلی جا او چیه جا چوب حج حجی با خوی کدوا بله و نیونری ایم بوا و تعظیم شعائر و من یعظیم شعائر الله فإنه من تقبل قلوبی که لآداب و جوانه کن من و یا ریز گرتنه لإنسان که اچی با حج با مالی خوا و انشاءالله دعا کنین قبوله و ایمش درسوز دو برایتی و خوشویسیان با انوینین و اما یکی که لپیوندی ایمانی لنوان مانا و انشاءالله او پیوندی ایمانی به هستر و چاکتره بید ولاتی واهی زور به ترتیبی جوان جوان که بکس که اچه با حج موکو نوع مدالی آیکو هدیه بو ابنو پیروز بایی لیکن کات و تو دلخوش بن و اوش دلخوش بی هندان یک بایی لکسه چاککانی بردوان بید پای گورم وفق که دا که ما درود با او تبین یعنی که کرده دست خوش بیا خواه روی خان علیه لخو ما خصوم مردو دانش و ماچ مدکد ماچ کرنی مردو یا مردو ماچد که ایشالله باش یعنی لهر دو حالت کار باش یا دعا کانی توی قبول ایشالله علامت لسروه یا خود اگر مردو که ماچد که لوانه محرم و بیت مثلا خصوت ماچ که یا خزور محرم کان بیت لخوا او ایشالله دلالت لسرو که دسکوتی که مادیش دست اکوی للاین او شخصا و لکسوکاریو یا لکسی که نزیکی خواتا و خواهی گوره لها مردوی همو من خوش بید خوش ویستان یکی تر باس من لوقت جنگ کمان و ریابین سوتاندنی زور خطره چون که تنها پوشگ نسوده بلکه چی سوده عجله که خشوکی اگه سوده ماره که میروی که ابیت عزیت بوی که تانه ایمه وریابین بابه هیچ شوی زیان و ضرر به کس نگینی چگره یکت پیه لشونه که اگره که کروه تو احتیاطی او اگره بکی چوار دوری خوی بگره نیلی او دو کلیا او پجیشکی او اگره برو نو پاوانو پوشک بروت که برگه که اروید زور دائما هول بدین اوت پیه بی اوغنی که اتومبیلیان پیه بعد دبه دوان اوی احتیاطی پیه بی و سائلی اگر کشنه او پیه بی و تایتی لمرزا با اتومبیلک چند ضروره با جنگش ضروره با پیه تبی کجال خان فرمو
4: سلام علیکم
0: آمد صاحب علیکم السلام داده کجال گیان
4: خواهی
0: گوره حجی حاجیان قبول که و جزنی ملاکش پیروزی و قضا آمین خواهی گوره دمو کاتیک من جزن و خوشی بیت و خواهی گوره توشی امش قبول کات آمین
4: یا
0: ربی
4: نامو خواهیان
0: برهزید
4: ما مستا
0: تورکی
4: تو
0: هر چنه باسی جنگو آنه بو بس نه توری خود آنه چی افرموی بفرمو
4: باسی نیجی جزنه ولا ما مستا
0: بله
4: زور زور جو اکری اگر بکری آیا توز درنگ بخری بوی همو خلق بشدار بید يعني أم درجنا شوين بو مزقو خلق هاد اگر رايو أما نزدون يشكري أبو هشتا روش هالما هاتبو
0: بله
4: اگر باز كري بو همو مزقو تاكان توز نيرج دواخن أو سردمي إستاب أخوا خلق أما ندرن يخوي يعني فريني اللي درجنا ناكري زور بي زوري
0: بله بحسي
4: خبري نابتو
0: بله
4: بخواي جوري خبري نابتو يعني من مالاقاني خوم هلم سانين جارنا جاين هاتين
0: بس
4: اگر که خواهتان جینی و رو نیری جزن هر اکریت که تکی تو زدو آخری باشتره به با همو لاید
0: بله بله دست خوش به اشالله لکاتی پیش جزنکانا باسی یکین اشالله و تعالی ویسیش باسی کلی یکین اشالله با چی نیوش زو
4: اکریت اوتن با بیرم نسیت وقتن جزن جای تاسال
0: اشتران تایی ناکا دست خوش به
4: اگر اشالله ایشی ببکن یو باشتره به
0: بله باش دست خوش به
4: باشه ما مستقیم دستان خوش بفای گرد و زیمی لعک
0: باتو ایشالله موفق بی اخوا به نسبت نیوژی ججنو نیوژی ججن که تکی که خور دکوید به اندازه دورم خور برزو بو ایتر بدایت نیوژی ججنکی تاوکو نیوارو و اتل هر ساعتی که تانی وارو نیوژی ججن بکی نیوژی ججن به جماعت اکلی و به تاکی اکلی لما الو اگر ام کسا کچو با مزگو تو نیوژی ججن کراوکو جمعانی هر چی لمس گو تکلیا کامل ترچن جماعتی که نیوزی جشن بکن غیر امامک هر کسی که کمی شعر زابی پیشی خن او کویسی لمس گو تکانی اروپا وایه وجبه رو نیوزی جشن نکن اما وجبه رو نیوزی جشنی که لمس گو تکی بجیش با وجبه ترچن نیوزی جشن نکاو بجیل نیوزی جشن نکاو بر وجبه تانی و رو امش ببی عرفی ک چاکه لوا اگر الان با دوای خین یکشته تری منم جانا هر با واقعی با کجالخانیش با او خوشکبرزه با کسی تریش لمزگو تی خوام من خوام امم باز کرد و تیان ساعت پینج نیوژی ججن بکین کاتیه تی چون که چاری که وید با پینج ایتر خوره که وید چاری که کش اوستین خور حال دید منو تیم با پینج و نیو بیوتیان پینج و نیو درنگه با پینج و چارک پیای قصه که جوانی که تیم ماموسا من هاتون و نیوژی بیانی روشتوم اتو نبتوانم کچون بخوام خبرم نبیه تو ایتر چکا نیوژی بیانی لزوه هاتو سیونیو هاتو سی درچوم لمال هاتون نیوژی نکی بیانی مکم اروم مالو خوم اشون خوم آماده کم ایسا جالت بخوام ایت خبرم نبیه تو ایا من لپیشتم چاو دیری بکرم که هاتون و نیوژی بیانی یا کسی که جنابی تاس عاد یک دانیشتو مالی پاکو کدو چی کدو امی کدو انجا اگه خبر نیوشگی بیانی ارچو والا با نیوشگی با نیوش با نیوشی جشن جنابی خبری بیتو یعنی که اولاد را کواتان سابق و نکن اوانی که نیوشگی بیانی هم کدو اولاد را اما بلف روناخان فرمو
5: سلامی خوالی
0: به ما مستقبره سلامی خوالی جنابت
5: باشی
0: شکر جزیفه پیروز دید جزنکه پیروز بید داده برزکم باستکم
5: براکم خلا پسیاریکم
0: هیل نیزی زحا
5: اگر عجد نیزی بله خلی نیزی زحا تل رکعات مداری وی ابن چوار رکعات
0: چند رکعات بله بله
5: خلا او پسیارم
0: بسر چاوالام تا دمو لید رادیو که یویلی بید
5: پسیاریکم
0: پرسیاریکی فرمو
6: بله
7: بس بحال سرفي ترأك آية مدروسة يعني بلي بيس قناعك فرقات مشكلة
6: داره بله زاني قاسم بسر تشاو بسر تشاو بسر تشاو جا كواتان نيوجي ججن هر عرف عادت بواب ولا ملاتا ولا زماني في غمرة صوصا تطبيقي السنة يخو السنة نابه بجوري عصر بقاري في غمري خاصة الله عليه وسلم نعني نخوار دوا زواتو نيوجي ججن كيسونة تدروا يكم شتين نيوجي ججن يكو دواي قرباني كان سر بريوا انجا بلاوان كدوا اگه توالی من ولا بی گوری اخ نا گوری ام عرفه بتایبتی نیوش خوانانی بیانی ها نای گور چکو نیوش خوانانی بیانی اتو و نیوش بیانی کدوا و او نتوانه تجاری که هیوه با نیوش بیانی که بون ایت نارواتو مالکی دوره کاتان الما ظلم اگلوانی اکین اگه نیوش که تأخیر کین با سعان نو ده ام کسی تیش که خبری نبوتو زور چاکتو منالکانو تو خبری نبوتو خلاد سعاد ده خبریان کرد و برو چن لام مزگو دیال مالو مزگو تو کپی قمری کلاس آسمان خونه جیج نیل مزگو تا نکدو ل سحلا کدویی اگر نکر ل سحلا که ل مالی شو اتوانن خوتن خزانه که یکی از امامتیان بکار نیج جج نکب کد و الله عالم اوش تیکی باشتره ل بر اوی ام بوچونه ام جمله کناله کابویی که ل ما مسکن وای اوی ام بوچونه ابو اما اسلامتی با مدرنی نارو ابریو عبادت كان لكاتي خويا عكري وتم جالي شي تداه نيجي جاج نيجي جاج جمعانيه اتواني لك دواي او كامام كديوتي وجبيتي شي نيجي جاج نكي خويا بكات لبريكا ستم لك ازنك نيجي الضحى دور كعات الاخر وكي وتواني شوار كعات شبكيت وتواني تهش كعات شبكيت كاتكي الكركاتي خور كوتو بقدر رمي برزو بو خور لدورم برزو بو يوا ایتر سرطه نویجی چشنگاو تا اوکو نیوارو لهر کاتی که بیکی درسته کسی قاچی برینداره من پی برینداره از نو پنجکانی برینداره چی بکات بو کسانی قاچ باشتره او کسی قاچی برینداره توانی جاره لشوروشه که قاچی جاره بشوات گوروی که استور یا خوف بید چرمی بید گوروی که استور لپی بکات و شوروشه گوروی که دانه کنه مسی سر گوروی که بکات اما درسته اما ریگی ریگی که تری اگر قاچی هن نتوانی ترکا مثلا دکتور تویتی برینی پیوی به هیش شویه لفافی بسر و یا بلفاف بسر یونیه نتوانی هر تریب گی لم حالتا ده مچاوی اشوا ده سی اشوات مسحی سر یکا اگر تا قاچی نشو ده چه تیموم یکا کات واتا گلیگ دینه ده سی پی آی کشه با ده مچاوی و با مچکی لبریش ترنکدنی او قاچی یا اگر لفافی که بسر و اتوانی دستی که تر بسر لفافه که بینید وگیتید اوکات تیمومکی جناکت بلام که مجالی ترکنی بول شوروشه که خوف لپیکت یا گولوی که استول لپیکت ویتر قاچی هر ترناکت و دستی که تر بسر گولوی که دینید ناگات پیستکی اما درسته و اتوانی اگر نشی توانی مثلا حساسیتی با گولوی کش و نابی قاچی ترکه اما باشترین رگیتی که دزنوشه که بگیره تا اگه تا قاچی گشت تا قاچی اوسته اچه لولاوه ده مچای بوشکه که تو تیموم یکه که لبری او قاچی که نیتوانی و تریب که والله اعلم او ریگه چاره که خوشویسان امید منوه ایشالله و تعالی لنوشه کان و عبادت کان ما لما دا چاک لکتر و جوانتر هول بدین و ریگه عبادت کان هر بردوامه و تا گشتن بر رزامن دی خوار گبر دوام به ذکر کن من و به تایبتی نیجی بیانیان تن لبیر نچی که تکن ماوکا من کمینا بابت یک من تایبت تکر با نیجی بیانی خواب بیک فرصت بده ایشالا لبرنامه که تایبتی بو اکین لبرنامه پرسیاری کانی ایوه ایشالا لسه نیجی بیانی اگه تن لعبادت کن من بید عبادت کن بید خو نبینه و لقرآن خوندن لذکر و لعبادت و لاتوشی مزگوت و لچاکا کرن کن خواهی گوره در فتوان با داوکن لخواهی گوره عقبت خیر من که اوی که قربانی کرده و خواهی گوره لیوار گوره اوی نیتی ها و حج بکن خواهی گوره با نیتی حجکی بای بنوسه حجی حجکن من خواهی لیان ور بگری او بران خوشکان من که چون بار رگی تو یا ربی خواهی لیان قبول بکیت لیان ور بگری دعا کن لی قبول کردون اللهم مغفر لی الحاج ولی من استغفر له الحاج خواهی لحاجکانش من ولوی حاجیش دعای خیری بکر لیان خوش بید یا ربی خواهش فین خوشگان من بدید بتایبتی چند برایک من هیا زون نخوشن برایکی خوشویست من که قاجی لطیف لما رو کبتو جاوی دعای خیری کلی عربی خواهی گور شفای با خوشکی اکمان توشی سلطان با خواه شفای بدید خزان کشی این جابونوین هبو یا عربی خواهی گور دلگان آسوده بکیت الفت بگرسن بیکوا یا ربی خواهی عقبت من خیر گی زیادتی دیت من بدی من گیر لعبد صالح کانی خود تا برنامه اکتر بخواهی گوره تنسویرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
8: برنامه پرسیار کانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکره. برنامه پرسیار کانی ایوه
9: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

لفتح مكة فضالي كري عمير خيوان شان داك إيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحقت برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أبو لبشتوا بشتي بيغمبر إخوائي قد بأوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر إخوائي وبيغمبر إخوائي لنا أبري فضالة أفرمي بيغمبر إخوائي آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ذلي خوتا خطري شيء أكي نشتم يا دي خواكم يا رسول الله بيغمبر إخوائي فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوابك وكبلي أزانم نناخي خوتا شيء الله يتوه شيء بلانيك دارشتوا فضالة عليه بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مباركي خست أثر سينم والله دعي أويك دسي مباركي لتسينم لابرت هيتش كسيك لم سر زويا بقدر بيغمبر إخوة خوشيس نبولي الأوبر حقد حقد واد لي بكا بيجاني خد بكيت ما ترسيه وبيغمبر لنا أوبري للحظة يكا لتشان ثانية يكا أم بغزة بقوة ريبوتي بو أو بري محبته خوشي بستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته خوشي بستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمت تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهر كسي بچاوي رحمته وبيغمبر إخوة تماشا كدبي أو بينيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي پرورگار أي كاتا أسبابي انشراحي صدره سينفراوان بوني

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. برزان خوش بيسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگاره که این کتوانی من جاره که تربین و خزمتی و عزیز و خوشویست همو من لخزمت فرموده شیرین کانی پیغمبری خواهین علیه الصلاة والسلام و انیش هستو پینجین لشرح راوی کتب ادب مفرد امام بخاری اموانه کباب دوسو هشتا و دوسو هشتا ویکا پیکاتو لنو فرموده هر نو فرموده که تایبت بو بابت چی گورو گرنگ لدینداری ایمه کبریتی لصلاة و دان لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا خود بلین صلاة و سلام لسر پیغمبر خو علیه الصلاة و سلام ناو نشانکی نسراو باب الصلاة على النبی ام بشا کهو کتم دو بابو نو فرموده باب یکمیان شوار فرموده در باری صلاة و دان لسر پیغمبر خو علیه الصلاة و سلام دیارا صلاة و دان لسر پیغمبر علیه الصلاة و سلام لگلوی که عبادت چی زور گوره ذکر چی زور گوره لهمان كاتشا او پري وفاداريه بو رسول الله صلى الله عليه وسلم چون كخواي پرودگار لقرآن فرميتي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فرميتي ام پیغمبرك محمد عليه الصلاة والسلام ام پیغمبري من لپیشترو دلسوسترو خمخورتر بو مسلمانان لخودي خوين بو خوين كأم صفة لدنيا تنهابو رسول الله عليه الصلاة والسلام هیچ کسی اکنیه لخود دل سوستر بیه بوت وکو رسول الله علیه صلاة و سلام اما للایک للایک چیتر اما لقرآن پیروزا نزیکی نوود یا ایوها الذین آمنو من هی که کتیبی سر بخوشی در بار نسلاو جایتر من باز کرد ام یا ایوها الذین آمنو نیکه لقرآن هاتو همویان فرمان کردن بشتیک یا ریگری کردن لشتیک هر یک لمانه که خواهی گوره بیه به فرمان من پیبکا یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مقبله یکسر چو تناو بابتکو يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم حمي يكسر خواهي فروردقار كبانغي أماكا كديار يا أيها الذين آمنوا كان لقلوي كبان كردني خواهي بو إيما لهمان كاتا أو پري ريزي خواهي فروردقار بو إيما يكسر خواهي فروردقار أمان دويني ما دام أهل إيمانين خواهي فروردقار إيمانا كمان بو پاري دراوكا ظلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لأولونات ولقرآن بيشتشي هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويبابتي صلاة ودان لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام بابتي شزور قورو قرنقا ويستشتشي لباسا كين دواتريش معناها كين كلمة صلاة صلاة على النبي واتا الرئيز رحمة واتا خير وشاكا واتا قوريوش كوي واتا داوي برس كرنوي بلو باية همو أمانانيه كأكري معناي تريشي هذي ديارة باشترين كتاب درباري صلاوات دان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتابك ابن القيمة إمام ابن القيم رحمة إخوالي بكتابي شي حوصل لابري كأوي بتحقيقه وبتحوصل لابر كتابي شي حوصل لابري تايبت كدو ناوكي وجلاء الأفعام فضائل الصلاة والسلام على خير لنا باسي قوري صلاة ودانك على سر پیغمبر عليه الصلاة والسلام معناي صلاة چية معناي سلام چية أمجار دواتر أو فرموداني كصحابة كان روايتي عن كرد ودرباري قوري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال صحابة همو هي ناوة إما فرمودي قيشنا فرمودي شصو چل لم كتبه خومانا كبتا فرمودي يكم درباري صلاة ودان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام عندي زانالن أم فرمودي لرش سندة وضعيفة بلام لرش معنا وطواغ أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه أما ليرا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لم حدیثه او پیمان بله بدیلی او کسی کپاری پینی ببخشه کومل شیتره لا فرموده صحیحه همانه فرمی اگر پاره تام پینی بلن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لیره فرموی هر مسلمان یک شته چی پینه بو بکات صدقه او بخشین بل دعاکه اما بل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك خوای رز و رحمت خود باس کردنی خود استایش کردنی خود لسر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم زیاد که لسر او محمد كابان دور روانا كلايته وصلي على المؤمنين والمؤمنات خواهي پرودگار رحمت و بجي خود دابانا بسر تيك راي باور داران بني روميانا والمسلمين والمسلمات لسر تيك راي مسلمانان فإنها لو زكاة پیغمبر خو علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی امیش جوری کل زكاة و بخشین و خیر کردن بوی کلیرا صلاوات دان لسر پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم جی او مان بو گرین برای زکان مسئله صلاوات دان لسر پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم مسئله فرمو دکی دعاتر ای خیونین و بش کومل ایک شوازی جورا و جور هاتو یعنی با یک جور نهاتو بلام دیار باشترین یعنی وی کپیو تری صلاوات ابراهیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو كيستأي خوينينا بلام هركس يا كلمي صلاة محمد بكار بينه وبيشتريش اللهم بكى اللهم يعني بانك الدني خواي بروغار بهمون أو صفة تكاني هل لو كتب ابن القيمة فرمي إن هذه الميمة المشددة عوض عن جميع أسماء الله تعالى الحسنى قال اللهم خوي الله لقل ميمة مشدد أو ميمة وكو أو أتبتت يا الله يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس همنا وكان إخوائي قرد بتبه أو زور ميمة كلمة اللهم قرنجا ويا إنسان بل اللهم صلي وسلم على محمد أما بلي باشترين كرترين أما هم صلاتك إتا هم سلامك شوف يا شوان ويما رحمة إخوائي لبيع فرميها وضا صلاة سلامك بل اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد فالمديش الصوت شلوياك أفرمي أبو هريرة فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي الله من قال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد ترحم يعني بالإخوة الرحم بمحمد وبآل محمدك ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له فرمي أركسي أم دعاي بخيني وباوري بمعنى وناور ركاكي شهبك علي صلاة والله سر بيغمبر عليه الصلاة والسلام تربي بيغمبر بيشنقد به يعني أيك علي صلاة والله سر إبراهيم بوسينا وبيغمبرانا إبراهيم شكا إبراهيم باوچی پیغمبرانه لمسالی چه سپاندن و توحید و یک تا پرسیمانه یعنی پیغمبرانی تری ایشانه و نبو بیه مسالی او تایبتر بوا دواتر پیغمبر ابراهیم لبرخوا دزبرداری مال و منال و باوک و خاک و ولات و هموی بوا خواهی پروردگار ناوی علیت و تا قیامت پیغمبر ابراهیم دعای کرد فرمی خواهی وجعل لی لسان صدق فی الاخر خواهی بباشا باسم کنه تا قیامت اما لتحیات نای پیغمبر ابراهیم بین شو دعاکی قبول بوا و یک گرنگ انسان دعا بکه گرنگ انسان لبر خواهد داشته بین خواهی پروردگار بوی تعویز کات اما شوازه چیتر هم دو فرموده یا لروی معنا و طوابون بلان بروی سنده و او تره قصه نسره فرموده دواتر من کعبت فرموده 642 فرموده چه صحیحه مالی چی کری اوسی کری حدثان آو علو هاتو تو فرمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرد یتبرج فلم یجد احدا یتبعه علی في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو دائك مع العيشاء أفرمي إما لما كو بشيكي أوليش لمدينة عادت وابو سلا وشتنبو لما لكانا خلق دارا شو بو داروي شا طبعا شارو آو دانيكا كم بو أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام روش يقدر شو بو سلا أو كردن كسيكي دسنا كو دعيك خيرا عمر كبيني في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة عادت يعني أبو نيان يشتو في غمر عليه الصلاة والسلام بتنياب شيت دروي مدينة ما قال أجان لي نبو به أفرمي فاتبعه بفخارة أو مطهرة أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام در شو عمر دواي كوتو لو كاتا عمر جوزيكي قر فخار جوزيكك لا قر ولا خشت أو عن الدروس كرامي أو مطهرة يعني الآلتي كأوشتي عن تقولون مطهرة وكوتري اسمي آلي طهارته إتر آية مسينيك بو دبيك بو كنيك بو شتيكي لن بابتانا كبكار يعني ناو مطهرة آلتي كاتي خوشي عن بكار ناو بو تالت قرتنو أو تيكردنو أوانا إسا مس خمانال مسينة أوانا شتيك لو بابتا فوجده ساجدا في مصرب كتا عمر قيش ببيغمر عليه الصلاة والسلام تماشايك ببيغمر عليه الصلاة والسلام وعلى السجدة آيو لا شين يا كايا مسرب يعني الرياقة بعد إكشالين مسرب بريتيا لحوزة كالناو دار خرماكانا أكري كالليوة أو حوزة دروستا كانوا
1: تديار في غمر عليه الصلاة والسلام سلا وكي كلو لم سرح وزد زنيجي قرتوه شوت السجدة فتنحى فجلس وراءه إمام عمر كبني في غمر عليه الصلاة والسلام للسجدات وزهات دعاه لدعاه دعانيشت حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه تابي غمر عليه الصلاة والسلام سري برس كردو للسجدة كالسائر فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني فرمي زكالك زور باشت كر عمر أم أحسنت يا مد دس خوشية دس خوشي كردن قسي باش بكارنان سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام كأم كتابي مهما تأجيل لسر أوه باشا هم كتابة أيوة إمام بخاري رحمة إخوائي لبي كأم شاكاري نوسي وأم كتابة باشي نوسي وبو أوي مسلمان فيري وبي أم قصة جوانا نبكى في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كالي شي زور جوان وباشت كعمر كمن دبيني لسجد يا أبومو دور كوتيتا ولمن إن جبريل جاءني فرمي بيقومان جبريل هاد بولايمن فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام هر كسيك يكجر صلواتي اللي سرته بدا يكجر بلي صلى الله عليه وسلم يا بلي اللهم صلي وسلم على محمد او اخواي پروردگار بهوي ام صلواتو دجار صلواتي لسر ليدا يعني شي خوا صلوات لسر ماذا يعني دجار خواي پروردگار رحمي تايبتي خوي دبوني دجار بلو فايد بر زكاتو دجار قولت اكا وصلوات داني خوا رحمتي تايبتي خواي ابو بندكاني او رحمة تابتهوي او ايكتو لتاريشه كان درش ويكل سودكاني صلوات كابن القيم لو كتبان زكاة شل سودي نسيوه يشل سودكان الصلاوات دان لسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام درشونا لتاريشي بروناجي قتابيك لوانيك تناغا دا صلاوات بلي خواي قورا مشك كاتو ليتيبا كاسبك إشاكي لسر قرصة دا صلاوات بلي خواي پرودگار دريو خير ليكات هر كسي هر إشاكي لسر قرص بوشان صلاواتيك بلي خواي پرودگار إشاكي بو آسانكا درگاي خير ليكاتو امجا فرمي دبلش خواي پرودگار للاي خواي برزيكاتو لا فرمودي دواترا فرمودي شصو شلوسي بالروايات يشيتر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة هركس يجهر صلواتك لسر من بدا صلى الله عليه وسلم بلي اللهم صلي وسلم على محمد يا بلي اللهم صلي على محمد يا بلي صلى الله عليه وسلم خواهي قولي لفاداشتي أوا دا صلواتي لسر عليك أم فاداشتي ديبوها مو عبادتك فلام ليلة صلواتي تايبتا وحط عنه عشر خطيئات ده تاواني بشوكشي لها لورينه بوه يوتمان بشوكشو كتاواني قورة بصلاواتو بذكره لا ناچه فيوز بتوبي تايبتك اشكري هنده جار خواهي پرودگار وقبلي بزيبه كسي كابت والرحمي بيبكا وشتي چيتر بابي دو صو هشتا كباسي قوري صلاوات دانو پاداشتكي بكورتي ام جار بابتي چيتر مانه استزاي او كسي ناوي پیغمبر بري عليه الصلاة والسلام صلاوات نادالة ثري نساو بابون من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه بس استزاي كسيكا كنابي بيغمبر بري عليه الصلاة والسلام للايه صلواتنا عدالة سري ديار الله مجلسيكا شن جار نابي بيغمبر بري عليه الصلاة والسلام جاريكا مواجب وفرزة هندي زانا بيانوا لتمنى يك جار صلواتان فزواني تر سنة وكالين سنة معناه وانين ايكي آزايتي دين داري وكا انسان فيري ام سنتانا بيبتايبتي وكوتمان بو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو بابتي صلواتان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموديش الصوت شلوچار جابري كوري عبد الله رضاي خويا ليبي افرمي پیغمبري خويا عليه الصلاة والسلام روجيك بسر مين بركا ياسر كو منبري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيبلبو كچوي سر پلي يكمتي امين چوي پلي دومتي امين چوي پلي سيمتي امين سي جاروتي امين دعاي صحابه لي ان پرسي وتي يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لي بو سي جاروتي امين امين او يعني سببك ايشيا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فرمي كاتي برز بومو چوما بليكم جبريل لو كاتيهات فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فرمي بدبختي وچار الرشيب أو كسي كأقات مانجر رمضان مانجر رمضان بسر يديو الرو طواو أبي كاري ناكا خوالي خوش بي يعني نروجوك نشو نيوجيك نا يعني مانجر رمضان ناقري ببيع عزر طبعا كسي عزري أبي باسي أوني فقلت آمين منشتم آمين يا ربي هربت بخت شار رجبي ثم قال شقي عبد أدرك والدي أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين لبليد وما وتي بد بختي وشار الرشي منك بتيبو أو كسي دايكو باوشي هردو كان يايكي كان بشير أبن وكونة تمنو بيوسيان بما بي
0: امیش کاریک ناک عبه هویان و بچه تباهشتا یا ربی دور بیر رحمی خوام رشتم یا ربی دور بیر اهمی ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصلي عليك فقلت ان سیم تمان امر تاوانی گوره بدبختی و چار الرشیب او کسی نایو پیغمبر ابری علیه صلاة والسلام صلاوات نادا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشتم آمين ويقرنج إنساني مسلمان وريابي كنائي في غمر بلا عليه الصلاة والسلام غجاري ويا خلق هنا مشغول لو تعالي جمعيش أنا في غمر بلا صلى الله عليه وسلم نالي صلى الله عليه وسلم زور خلافة إنسان آقادار به فالمديش الصوت اللي فينج من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا أمي لم بابا جالت لي ناوة وباسي كردوا لما يبابي في شتلة احتمالي هي بوباسي كربك إنسان وريابي ما دام عبادتك أونا قولي يقبدي كيش تايبته لدس خوينة ده فرمو ديش الصو شلو شاشيش حر فرمو ده كيب يشوتلا كبي غمر عليه الصلاة والسلام شو تسلمين بركو سي آمين كردو آمين آمين آمين آوها للروايتك شقي عبد للروايتك رغم أنف عبد يعني اللوتي أو كسب خلاجه اللوتي أو كسب خلاجه دعا كردنا دعا لسر سنة ناكري يعني ترشي سنة كادعا لي ناكري بلام اما بلغي لسر ويك او كسر سوابه سر شور به بدبخت به نقبد به معلولان به كا يشيك لم سيتاوانبك بويا قولي انسان لويايك اقاي لطاعتكان به واو زليليك او سيتاوان قرسن كسيك ببيا فاساوي شرعي الرجونا اقلي كسيكيش خلافة لقل دايكو باوچا كاريكناك ابوي دايكو باوچهو بشيتا بهشت كسي تشيشكا ناي بيغمر ببري عليه الصلاة والسلام نالي صلى الله عليه وسلم فالمدي دعا ترمان فالمدي شصو جلو حوت جويريي كتي حارث أم جويريي لبيشتناي برب وبيغمر عليه الصلاة والسلام ناي كنا جويريي كيش أبو الله كناو داركاني عربو دعا تربو بخزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي الرجي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام بياني زو شوية درو دعاي هاتو خور برد ببوي ولا تشيشتنقاوة وهي في مجلسها أم جويريها اللي شويني خويدا نشرب الزكر وتسبيحات ودعاء وأوانيك فقال ما زلت في مجلسك فرميته هربر دوام لسربر مالكي لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمين من لدوايته شوار رستم وتوه شوار جملة موتوه كلمة ليرا بمعناي كلام ديو كودري سيجار أم شوار وشيم وتوه أجر باداشتي أم مشاني من بأندازي همو أو ذكري شان ساعاتيته أما أم فرموديك وملشتي زوري ليور أجيني ياك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام زور جار بديلي هنا وبقو كساني إيشي عنه يعني تجاري واهي كسي إيشي فريانك ودانشي هزار صلاوات دا يا هزار جابلي سبحان الله وبحمده ما أقر إيشي شرعي ريكو بيكال إنك خريشي موبايلك إيبه اجنا تجربه يا صحابي بيغمر عليه الصلاه والسلام زور بي زور يعني بتايبتي لشوروج جمعيه هزار صلوات يعني تو هزار صلوات نيو ساعاتي به اي من تو لشوروج جمعيه شن نيو ساعاتي ما نرو فلام ليرا ام بديله زور مهمه بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي من سي جاوتم سبحان الله وبحمده باكو بي غردي بو خاي پروردگار و سپاس و ستایش بو او عدد خلقه باندازي جماري دروس كرا وكان هو خلق له مصدره بمعنى اسم مفعوله ورضا نفسي باندازي رازبوني خواخوي رزا مندي خوازور فراوانه وزينه عرشي باندازي قرساي عرشي خوا مگر عرشي خواي فرودگار هر خوي بزاني چني عرش ومداد كلماني باندازي جماري كلماتي خواي فرودگار خوي مداد لاصلا بريتيل لمركب لو حبريك في نوسه بلان بكيبه مسبي عدد يجبه مداد بو عدد يجبه كاردي يعني باندازي همو امانه پاكو بيگردي بو خوای پروردگار اما ام حدیثا و کتمان پیمان علی پیغمبر خو علی صلی الله علیه بدیلی تنی هه بو اویک کس یک فریانه کو کومل ذکر کا بو یاند زانه الین هر کات نیو شی بیانیت کرد کلا ذکر کان بو تو اکثر ام ذکر اب خو نه جی همو ذکر چی تر اکری فریانه کوی اکری خوت لب کوی ام ذکر او خو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه جی همو ذکر کانی تر بو اگری وفرمودي كوتاي ام بابا من فرمودي شصو چلوهاش كابتا فرمودي كوتاي بابتكم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي استعيذ بالله من جهنم استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذ بالله من فتنة المحيا والممات فمي مسلمان ان بردوان پنا بقرن بخواي پروردگار لسزايد وزخ خواي قولة پنا من دا وفرمي پناه بگرن بخوای پروردگار لسزای قبر پناه بگرن بخوای پروردگار لفتنه و تعقی کردنوی دجال که مسیح واتا چاوی چی وقبلی کجاوتا و دیارنی اخود اگر ریو گروکا مسیح بودو معنای دی و فرمی داوی پناه بکن لخوای پروردگار لفتنه و خرابی جیان و مردن دیار ام فرمودلی ربو باس کراوا بعض اکسانال مناسبه که اویا كإنسان لا نيجع صلوات الليل دواي صلوات أم دعاء يا أخواني وسنة إنسان كتحياتي خوين صلوات دال سر في غمر عليه الصلاة والسلام لتحياتي أخيرة أم شعريش بك أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدل أو شعري قرنج إنسان فنا بقري بخواي فردقار لي وكوتري دعاية شكيرة لو دعاينا كبيوس إنساني مسلمان لدواي صلاة ودان بوي أو دعائه هنا وليرى إمامي بخاري رحمة إخوائي بروذجاري لي. ويقرن جيمي مسلمان بريز كانم أم واني أم رفير يا ويكردين كأجمع لصلاة ودان بلا سرب يا غمبر عليه الصلاة والسلام. أجر شير مسلمان كانوا يجكام ورجع صلواتي وتوه. ولا منا باكتفاء بمن دبكي. أبي هولدين زرتين صلوات بلين بتعبتي لا شو رجع جمعة أو هر زانا كان لين تنانت قاد لكمال يشي سنتي تريج بينا. بس خليشي صلاوادان بلا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام ويناك للشو الرج جمعة بداخل مفير بن هوتي شو الرج جمعة يكسر سلف ليه دور راكب ودر ويشار ببيئة ويش يكتبه ببيئة ويكار يكتبه جاري واهي لورزي لمورزي السرماء وباران وشتاك عبر هات سلف ليه دور ودر لداني شدد خاويك بياوة بونمونا مزقوت لبنا الحملة أمامو مزقوت الجوانة لبنا ددق الزوتر بشو بو مزقوت متعبتي وكاتاني دعيتي قبول داني شتوار صلاة ولا سر في غنبر عليه الصلاة والسلام دو تسبيح دو دعاء وانبكى وعفرتش بخول ماله بزانا شو الرج جمعة تعبته وشكا شو الرج جمعة شعار دروش ميك لدروش مقرنقا كان بخمان ماله من المال لامان قورو مزن به وبيانيان وإواران سنة دجار صلاة ودي لسر في غنبر عليه الصلاة والسلام وهر كهدي شي ترجاري وعلى الله نعزام شي بكم داني شد صلاة بله داني شد صلاة وده داني شد تسبيح صلاة وده سر في غنبر عليه الصلاة والسلام عبادته تكردو وشعكت كردو ودلو تخوش به درقاي رحمة ميرباني خواي پروردگارت ليكرتو لقيامت شال خزمة پیغمبر أبي عليه الصلاة والسلام خواي قورة بديداري خواي پیغمبركي صلى الله عليه وسلم شاد مانكا خواي ارمتي مامدي لو كسانا بينك هميشة دنب الزكر و دنب صلاة ودان لسر پیغمبرك صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار عاقبة خير مانكي لهلو كمو كرتكان مان خوش بيو وبهشتي برين شاد مانكي لسزاي قرد وزق بمان پارزي خو مانو همو كسو كارو دوس وحباب مانو او براو خوش كانشي جوان لدنگ مانو نهو كاريو دنگاو كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: بدري جاي شو روش دتوانن هاوري رادوي محراب
3: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
4: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز

إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق ربنا الكريم، صدق الجواد العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الحليم العظيم، وصدق من

المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمورنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلامًا، وأبينها حلالًا وحرامًا، وأعلاها مقاما، وأحسنها نظاما. هو الكتاب العلي الشان، عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بدلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس یک کاتیک دچیت سر جگا بلیت لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر، واتا هیچ پرستراویک بحق نیه جگه لذاتی الله او تاکو تنهاو به هاولو هاو بشا، هرچی ملکو ده صلات هیهی اوه، ستایش هرشیاوی گوری اوه، و بسر هموش تیک ده توانهو ده صلاتی هیا. بیگو من هیچ گورانکاری و هیزو توانه یک نیه الا بخوای پروردگارو برزوبالانه بی پاکو بیگردی بو خوا، سپاس و استایش بو خوا، هیچ پرستراویگ نیا الا ذاتی الله نبه، خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسیگ ام ذکر بکا خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: رادو المحراب سكويك بورا فكردني فالمدكان دعين يغنبال دعين.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن. فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبون ويش دزنوش بقري أوها أو جالس لاي راس راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هيا لقارو سزاي تو اميدي شم بهزة بمهرباني تو هيج پناو پاساري نيا لقارو قينو خشمي تو مگر هر للاي خود هبه پنا هر پناي تو يو بس باورم هيا بو نام پيروزي تو كخود ناردو دخواروا كقرآني گوريا و باوريشم هيا بو پیغمبريشت كخود روانت کردوا بوستر بري آدمي زادو بري پري محمد صلى الله عليه وسلم. او جا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زايا قدر واحد لو شودا بمري او ايمان در دبيتو لسر آيني پاكي اسلام دمري و امن زايا بك بكوتاي قصي او شوتو كان زاكت خويند اتر قصي تر مكا حتى خوت ليده كوي. برا رزاي خوالي بدلي خريق بو منزاكا لبر بكم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاكا لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوى مسلم جرويته. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الرأي كري عازب رزاي خويلي بي دلي خوشويست صلى الله عليه وسلم دستوري وابو بشو كدشوى سر جينوستني دسي راسي لجر متي خويدا دادناو أنجا دي فرمو: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. واتخوايا بپیروزی ناوی تو د ژیمو بپیروزی ناوی تو د مرم ژینو مردنم بدستی خوته حز کید لم خوم دا خبرم د کیتو و حزش کید دمرینی وکاتی لخوی جهل دسته دی فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والیه النشور. سپاس واستایش هر بو او خوایه کله پاش او کمران دینی زندوی کردینه و
ولا قيامتش دا زندو كرنو هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيابكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولید گری تو بولای خود مانو نمانیو مردونو جیانی بدستی خودا دیکوایا اگر زندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی آلی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوه كبچه تسر نويني نسناكي با أما بله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب إخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانوي لو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيلو قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو فنادا قرم بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بوا و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمای کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديوي بشيت ناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازنن که لپاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز او مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز او مهری ل قلب نیونه او اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن کبه کسو به دالدو به جیگو به شوینو بیلانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويج بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتوي هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوار وشيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوار وشانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاته يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا کچولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگن ورجکی دادنیشت کمال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیدا جمرد لتمانی 65 سالی دالمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك وای وام لب کی آگام لخون بی کوتم الله هر لقل توم بی

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

الله والسلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام سبحانه هو الله السلام يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

تنزيلا قل آمنوا به تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا

الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا

إياها لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

ترعى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.

لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

أذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا